قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في

في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون

البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله

نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا

لن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بي

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما

سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين.

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا.

تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنج اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك

يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم

الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بين

بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل.

نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت

عفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا گناهي بو سريتا وا ودا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس اللي أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دن یرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر إخواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب بنادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تون دروا لمال بسم الله.

قناة بيدا قرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

وكاركاني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري داواي لخوشبونو توبة كردن يكيكي تر لهوكاركاني زياد بونو بيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة كردن لتاوانو صرفية شيكان خواي پروردگار دفرميت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني دوسات سلوتار لوان كان تفسير القرآن في رزبي مخزمتان ومبست رزامن دي خواهي قول وهي وادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بله خوي قول سبحانه وتعالى هل سياقي وآتان سورة آل عمران كاتكوا بازل خلاف أمتي إسلام دكا لقل أمتي نصرانية كان بتايبتي وبجل لقل ديان ببقشتي وبتايبتي لدواء وكوا حقتي عيسى باس كر عليه الصلاة والسلام وكو باس ما كر كوا جولة كوديان هردو كيان غلويان تيدا كدبو كاتكوا جولة كاتك جرأة دكان بران بربع عيسى عليه الصلاة والسلام بويكوا اتهامي دكان حاشاه بويكوا ولد الزناية حاشاش عيسى عليه الصلاة والسلام حاشاش مريميش وهروها نصران كان جرأة دكان بويكوا ديدان بال خوا والعياذ بالله يعني كري خوا والعياذ بالله يتر هردو شان غلويا تذاكر دي على طرفي نقيض يتر خواي يقول حقة عيسى باز دكا عليه الصلاة والسلام كوا بيغمبرك لبيغمبراني خوا خودي دروز بونيش معجزي للان خواي يقول بكلمي للان خواي يقول ببي باب لرحمي أو آفرة تباكا خواي يقول خلقي كن تا خواي يقول دفرمي قل يا أهل الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدواي بيغمبري صلى الله عليه وسلم همو مسلمانك بابا وشوي مخاطبة أهل الكتاب بكا قل يا أهل الكتاب بيغمبري أي أهل الكتاب أي أواني كوا كتاب السماوي تام بي بخشري على توراة وإنزيل وهر كتاب الشيدي كي خواي قورا تعالوا ورن إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ورن لبو كلميك ورن لبو كلميك سواء بيننا وبينكم لبو إيمو لبونغو يكا كلمكا كواتا ورن بابلين مفاوضاتك بكين لسر كلمية عدل كلمة سواء بمعنى كلمة عدل جدي ديارة كلمة عدل وكلمة سواء أو كلمة توحيدة ورن لستشتك با اتفاق بكين شتك هي لبين ايما ولبين انقو مشتركة إلى كلمة سواء واتلبو همان وكويك مستوية وهر وكوزانا دفرمون سواء بمعنى عدل دي لسر كلمة شي عدل هموما اتفاق بكين كوا لبو هوردو لان بيننا وبينكم وكويك وعدالة شك عدالة لبو هم كسش وكويك أو كلمة سيا لسر سي اتفاق بكين ألا نعبد إلا الله هي ذاتك نبرستين تنهى الله نبي سبحانه وتعالى دي وارا با اتفاق بكين لسر وحقته بتايبتي أهل كتاب نارين إيما خواه برستين دي وارا لسر خواه برستين إيما اتفاق بكين الله مشترك فعلا ربنا وربكم الله سبحانه وتعالى فروردقار إيما وفروردقار نقول فرسترابي بحق إيما وفرسترابي بحق دي وارا با لسر عبادة كردني خواه اتفاق بكين ألا نعبده هيد ذاتيش كان فرسين تنهى الله نبي ولا نشرك به شيئا بهيد شيويك شريش لبو بيدانكين بهيد شيويك شريش لبو بريار ندين هيد كسيكو هيد ذاتيكو هيد قيمك شاني أويني بتشريك لقال خواه والعياذ بالله ببرسلي لقال خواه ديون باتفاق لسر كلمة توحيد بكين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فعلا كلميتش عدالته مبدئيش عدالته قضيهكش متفق عليه ورن با لسر مسألة عبادة كدني خواي قوله من اتفاق بكين كواب برستن تنها لبخوا أنزام بدين بهيت شويك شريك لبخواي قوله بريار ندين وهيت شيك لأيما هيت شيك نكين پروردگار لغير الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هيت كسيك لنا خوما نكين ربو برستن لو أنزام بدين كواتا هموما لسر أو كلمة توحيدة متفق بين عبادة ما هم لبو خوابي شريك لبو خوابي قولوا بريان ندين هي سيق لبشاركان هي سيق لبشاركان با نبي تبروردقال لبو هي سيقك من هموما بندي با يك بروردقال منك الله
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. زالير ده وكو زانان دفن كواتا نوكو أوي يهود دلي عزير ابن الله والعياذ بالله عزير كرخوا نوكو أوي نصراني كان المسيح ابن الله والعياذ بالله كواتا هيت كسيق نكين رب كفلانة كسداء بال خواي قولة بالتأكيد أوي ديدي باليشي مادام أو خواي أو شر خواي والعياذ بالله إخواي قولة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خواي قولة لكز نبو كسيشي لنابي خواي تاكو تنياه سبحانه وتعالى قل هو الله أحد لذاتي لصفاتي لأفعالي إتر باكز نكي نخواي لسر خومان نعزير نعيسى نغير أو دوانا لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام ولا يتخذ بعضنا بعضا أربا منهم حتى أحبار الرهبان جوكو خواهي قول سبحانه وتعالى لسورة التوبة دفنم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أوان أحبار الرهبان كانيا أحبار الرهبان كان حبر أحبار جمع حبر حبر يهود رهبان راهب بابن جمع راهبة راهبة كاني نصراني كواتابا علماء كاني جولكو ديان نكينا فرستراو لبو خومان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون لكاتك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا سنن الترمذي ده هات حديثة صحيحة كاتك واتيخين دو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله أوان علماء كاني خوان لجولكو لديان كرديان يان بخوا لغير خوا أوان يان دا فرست عدي كوري حاتم كبيشي أو كات نصراني بو تي يا رسول الله أوان ياخد إيمة وتي إيمة علماء كان خوما ما نبرستيه في صلى الله عليه وسلم فرموه برستني أوان أو أبو كوا حلال يعني لو تان حرام ذكر حرامش يعني لو تان حلال ذكر أنقوش جورايلي تان ذكر دن جورايلي كردنيا يعني لحلال كردني حرام ولحرام كردني حلال برستنا لبو أوان برستنا لبو أوان كواتو قاعديش زور مهمة كاتب راستي زور مهمة فعلا همومان بندي يكخوابين هر ذاتي الله سبحانه وتعالى شاني فلسطيني بهمو شوازا كاني فلسطين بيوست الشريش دو بريانا هيدز كسش نكينا رب فروردقار لسرخومان هيدز بشريك شاني من اگر پیغمبران شاني فلسطيني النبي لخوار پیغمبران هيدز كسيك بالتأكيد لخوار پیغمبرانش بالتأكيد من باب أولى كوات پیغمبران ولخوار پیغمبرانش كپیغمبران أشرفي بشريتا اگر اوان شاني پرستنيان من باب أولى لخوار اوان كس شاني پرستنيني اگر علماء جبن علماء فلان دين وفلان دين جبن اگر علماء جولك وديان وياخد إسلام جبن غير الله سبحانه وتعالى هيز كسيك شاني پرستنيني هيز كسيك شاني پرستنيني اوزا بو شوازش يقل شواز كاني پرستن بله ركوع بردن وسجد بردن لبو خوا سبحانه وتعالى با بقور زانينيتي بو باري خوش بستنيتي همو شواز كان عبادت وهرو يقل شواز كان وكو بيغم صلى الله عليه وسلم لبو عدي كوري حاتم روين دكاتوا او اي كوا كسيك بي حلالي كدلو حرام بكا واتوش بزاني اوشت حرام بلام او حلالي كديا يان با بيت سوانوا حرامي كدلو حلال بكا ودا الزاني اوشت حلال بلام او حرامي دكا جوراليد لبو او كسيك حلال لو حرام دك يعني حرام لو حلال جوراليد لبو ودزاني او اشتوانيه او بارستنا او بخوازانيني او كسيه بخوازانيني او كسيه او زهرت شي بي او كسا اي عالمك بي بناوي دين يعني ده صلاه دارك بيان هر كسيك بي او بخوازانيني تو برياداني الشريك لبو اخوا والعياذ بالله كواتا او مفاهيمان بيست براس انسان مسلم شهر زايبي كوات أوي كواب راستي همو بشرية لسر كودة بيتو يقلو آتانا كحقة الإسلام همو إيهندي همو بشرية لسر كوك ببن همو لسر كوك ببنو لابلو براستي دينيك فعلا همو بندك الناس سواسية كأسنان المشطي بندكان همو وكو يكن وكو دداني هرشانيك وكو يكن يكخواها يشاني فلسنيك الله سبحانه وتعالى كمو بندنا همي بندي او ذاتنا لبرتي كسانك ابن خوال سر كسانك ديكا والعياذ بالله لبرتي كسانك ابن خدا سر بهر شوازك بي بهر صفتك بي تنها خواشان فلسطيني سبحانه وتعالى كواتب راستي او يقلو اتانك كواتب راستي كو كرويو زامعي همو خلطي اگر كسانك انصاف يعني دي وارن كاكبا كو بينو لسر وي همو من بندبين برايك بين
كونوا عباد الله إخوانا وكفي غمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي برأي يكبين بندي خوابين برأي يكبين ملكز بين لبو يكزات كالله يكزات هي شاني فلسطيني هي هر أوي شاني من هز دانان وحلال كردن وحرام كردني هي أو حلالك أو حلالي كدهار أو حلالة أو حرامي أو حرامي كدهار أو حرامة أو هاني ديك كاتك لا لا هوا وهوسي خوانا يعني بدأ صلاة دان اشتك حلال وكان اشتك حرام كان والله حتى جوابنا الخواي قولا بأوي وانا كان لواقعش حلال حرام نابي حرام حلال نابي أوي كخوا داينا الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت كوات حلال أو حلالي كخوا حلالي كده حرام أو حرامي كخوا حرامي كده إتر بحموش شوازة كان برسن ورن بارسال أكوا بينوا كوا همان بندي خوا بينو برأيك تري بينو منهز ليك زاد ور بقرين أو براستي باشترين منهج كلمة عدالة كواهم بشر الله سريكوبنوا فإن تولوا أدي أقر ديسان تولوا بشتيان تكر آماد نبون لبو أو كلمة عدلو لبو أو كلمة كوا لبو همو لايق وكويكا آماد نبون بيبابن بن دي فقولوا شهدوا بأننا مسلمون دي مادام أنقو آمادنين من الكذب لبو حقي هركسك آمادنين من الكذب لبو أو حقي كوا وحدانيتي خوايا أو حقيقة همو بيغمبران بيهاتينا ألا نعبد إلا الله همو بيغمبران وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يأخذ ولقد بعثنا في كل قرية ولقد بعثنا في كل متن رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود وكل سورة النحل لهمو أمتك أخوة يقول بيغمبرين هذا إلا لبؤيبوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود تنهى عبادة ذات الله بكنو لهم الطواغيت أن دور كونه كوال غير إخواد فلسطين والعياذ بالله كواتا أجر كسيق آماد نبو من الكذب لبو أو حقي دي شاهد بدا فقولوا شهدوا أنقو شاهد بدا بأننا مسلمون شاهد بدا إيما مسلمانين شاهد بدا إيما مسلمانين أو زأتوا أهل كتابي ياخد هرتسناوي كل أخوضنايا آمادني من الكذب لبو حقي دي شاهدي بدأ إما مسلمانين أنقو مسلمانين مسلمان أويك من الكذب لبو التوحيد إخوائي قول سبحانه وتعالى مسلمان أويك وهيت كسك بخوان زين تنهى الله نبي سبحانه وتعالى فقولوا شهدوا كوات إقراريا بيبك اعترافيا بيبك كوا أمن مسلمان كخوم تسليم إخوائي قول ركري بقلب قالبو آمادما أو بري من الكذب لبو خوابين برام أنقو آمادنين فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب هدسان لمناقشة أوان بأملي يا أهل الكتاب أي أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بأملي يا أهل الكتاب لبرتي مناقشة دكان دتاني بحجة خوتان حجة خوتان بسر بيخن لكاتي تاك حجة تنبينيه درباري إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده لكاتك دا توراة وإنجيل لدواي إبراهيم دا بزيا لدواي إبراهيم دا بزيا بابرين كالزور جيغان خواهي قول باز لجولك ولديانا كان دكاتن كوا هر يقلوانا دانقو إبراهيم أتباع دينكي إيمة يهود دانقو إبراهيم يهودية وهروها نصرانيا كان دانقو إبراهيم نصرانية خوي قرد فرميتن أنقول برتسي مناقشة ذا كنت تاني حد زي خوتم بس أربي خندر باري إبراهيم لكاتك ذا كوا إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد التوراة وإنجيل لدواء إبراهيم ذا بس يعني اشتكى زور عجيب له لدواء دفن أفلا تعقلون عقل تانية يعني سبحان الله توراة وإنجيل لدواء إبراهيم بتسندين صال ذا بزيا كتسي أوان مناقشان لسر أول بجولة كان دانقو إبراهيم لسر توراته يهودية نصرانية كان دانقو نا إبراهيم لسر إنجيل ونصرانية مع العلم توراته إنجيل بتسندين صد صال لدواء إبراهيم دابزيا عليه الصلاة والسلام كسيك عقلي هبي أقصي إذا كانوا إذا فرم أفلا تعقلون لبرت سنقو مناقشة كان لشتيك درباري إبراهيم عليه الصلاة والسلام قفت قودة كان آيات زولك بويان ديام ومع العلم توراة وإنزيل لدواي بدا بزيا عقل تانية كواتا مفروز واب أقر بيتو أو مناقشة أو ها راس تربو أقر توراة وإنزيل لبيش إبراهيم دا بزيا مع العلم لدواي بي بتسندين صد صال دا بزيا مناقشة لسرسدك عقل تانية
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفرمي ها أنت مشاكل أنجو ها أنتم يبقى قدر كرنوية هؤلاء أنجو جولة كوديانا كان حاججتم فيما لكم به علم مناقشة كان لسرشتك دربار علم التان تداها كواتا مناقشة درباري عيسى وبيغمبري خوما عندك صلى الله عليه وسلم كوا علم التان تداها أو جاء أوهاج إفتراي بيذا كان أو جاء أوهاج لحق كيلادن فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم دي باش لو مناقشة دربار إبراهيم ذاك كوا علم التان أصلا بينيا علم التان أصلا بينيا فلما تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أخوا دزاني أنقول ناي زانن كوات أخواها محققان دزاني خو أنقول ناي زانن إذا كوات وشيك لا تناقضات كاين زولة كو ديانان كوا مناقشة لسشتيك دكن كوا زور زور لا عقل ومنطق دورة تبو شيء أخوة يقول بردام دو بلا مناقشة كرني أهل كتاب والله من لبرتوابوني كالير دوستين وبشتواني أخوة يقول لواني دهاتو دين وخزمة آتكام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: برنامه لجر سیبری جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه که با شویخی تایبت ازردکت با کوچو کولانو رگاو بانکانی شاری مکه و مدینه پیروز و دفری حجاز ده لجانی فخری کائنات محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی مامو صاعمت کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و علی آله و سلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامين لبيشكش كردني جياني بيغمر صلى الله عليه وسلم، جياني فخر كائنات أبا القاسم محمد، لألقي بيشو أقل لياتان بيت لباسي إسلام بوني إمامي حمزة أبوين مامي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وباس او ما انكر كشون شوني او افرت النقل وصفي او حالتي كربو امامي حمزه كوا ابو جهل بيش استاك بشن لحظاتك لم موقعا للاي صفاتي لبيغمر اخواك عليه الصلاه والسلام. بويا او شو كون نظامي قبليا وكون غيرتي قبلي قومايتي او رقو كيني هلاسي او غضبت اي غيرتو تورد بيت بحس او ما انكر كشون ديت لاي كعبو دبيت ابو جهل لقلبنا مالي خوي دانشتو بقوسكي او كوار راي بيدكات ديدابة توقي سريع وسري دشيانيو خوين ببالاي ديت اخواروا وضعك اللي بيت يقدشيت دواي او كوابنا مالي مخزوم ايانويت حركي بكن واتا حقي ابو جهل بكن بلام ابو جهل زور عاقل دبيت زور عاقل دبيت وكهاتو دليت فقال ادعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت لابن أخيه سبا قبيحا. وازل باوشي عمارة بيرن لبرو كوان من آئستاك آزاري برازاكيم دا واتبي غمر صلى الله عليه وسلم. وهروهاتو للسيري ابن إسحاق لدواي أوي كوا إمامي حمزة وقصدكات كافرمي وأنا على دينه فرمي توت شدة دستي بك ومن لسر دين محمد عليه الصلاة والسلام دوای کوا دام دمرکیت و تو روی کی نامینید دلید پشیمانی کم بوهات کوا من چون ام لفظهات بسر زمان ماو چون وازم لدینی باو باپیری خوم هاورد دلیل شکامم و کبلیش تکی زور گور روی دابید حتا کوام لیها تبو خوم لی نادکو دلیل دوای هات ما پنای کعبا فتضرعت الى الله نزام کرد لخواي قورا كوا ظلم صاف كابلا يكيك أنا يان دين باو بابيرانم يان ديني محمد عليه الصلاة والسلام دليل وياكا خواي قورا جل في علا بري ظلمي كرد ليقين بري ظلمي كرد ليقين شكو باطلنا وسجما درشو خوم قانا بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما كان من أمري أو حادثي كوا رويدا لبالي صفايا أو حادثاً بو بيغمبري إخوة جرايو عليه الصلاة والسلام دلي بيغمبري إخوة فرموي فدعا لي بأن ثبتني الله فرمي إخواي قورة ثابتي كرد ماما إخواي قورة ثابتي كرد. أم إسلام بوني إمامي حمزة وإستش إن شاء الله تعالى دش نسر إسلام بوني إمامي عمر لسير روش دار رددات واتا إخواي قورة جل في علادة زاني بيغمبركي لم أزقه بيغمر النازارة كي لقى الصحابة وان العذابة وان لموقفك يزور قرصة وكون رحمتك وكو قابي خيرك وكو بشتوانيك بو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام خواي قورا هداية امامي داد او جار هداية امامي عمر داد كا امامي ترمذي رواياتي دكات خبابي كوري أرد فرميت روجي بينشمو پیغمبر اخوة جمل ابو عليه الصلاة والسلام فرمي اللهم اهدي الى الاسلام باحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب وعمر بن الهشام كابو جهله خوايا يك لمدو بياواك هردوغان قبيله داربونا شكيمه داربونا بقودبونا يك لمدو انا هدايه دبو اسلام يعني امام عمر يعني ابو جهلي مغزومي بلام خواي قول جل في علا او بركته او قسمته نورا دكاته خزمتي امامي عمر دين سر حادثة إمام عمر كان بس تنشيويك يزور هاتوا بس تن روايتك هاتوا إن شاء الله تعالى إما يك روايتك خلد بجرين أو يكوا لسيرية هاتوا كصحيحة زيادة وكو إمامي بخارج الرواية دي دكات أفرميت روجي كان إمام عمر رضا ورحمتي إخوائي لبيت لبرئ كوا زورق إلى بيغمر إخواب وزورق إلى مسلمان بو ومسلمان نجب دس أو ديان نالان شمشي ركي در دكات دكويت الري دكويت الري بو إكوا بتصور إخوي آزار ببيغمر إخواب بغينيت يان بيغمر إخواب شهيد كعلي عليه الصلاة والسلام كوا بوكو تايديت كخواي قبر هداية دا وخوي إسلام دبيت دليل نوير رقايا نعيمي كري عبد الله نحامي عدوي دبينيت كو دبينيت إمام عمر شمشيرك يدرك دو توري والسورة وبوا فقال أين تعمد يا عمر بو كو دروي نيازت شيا قال أريد أن أقتل محمدا أما يت محمد بو كجم وقريش رزقار كم لم فتنيك واتشيبوا لم عذابيك واتشيبوا دلما نشبه يمد وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا توتون دلنيادة بي لويك ولا ابن مالي بي غمري إخوة واصل لبيرن بأساني رزقارت بيت يعني شون ابن مالي بني هاشم واصل لتوديريد واصل لتيرن بأساني فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت من وابو يدشم صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه من وابو يدشم تو أم قصدك كابرايكي بيتت الصابئي يعني كابرايكي واصد لديني بابراني خذها وردوا دلي أوش لباك بيود قال أفلا أدلك على العجب يا عمر أفلا أدلك على العجب يا عمر اشتكي زور سين سي شتكي زور سيرت بشاندم خبرت بيبديم كوا شتكي عزيم رويداوا دلي اوش لبيت تيك جبيت دلي ما دلي امامي عمر بيدا ليت شير رويداوا اوش دا فرمي ان اختك وختنك قد صبوا وترك دينك الذي انت عليه خشككت لقل زاواكت اوي من بيما وكو معلومات وازيان للديني باوبا فيرت هاوردوا شونة السر ديني في أغمار عليه الصلاة والسلام بويا أقر تو تور لمن دبيت بروب جان حادثيكي أوا أواني زيكترين لتو دلي إمامي عمر بمقصة زورتيا كتشيت راستو خو دكويت الرئيب ولا مالي خشككي كاتيك نزيكي مالي اندبيتوا جوي لهم هميك دبيت جوي له قصيك دبيت دي بيستيتنا ومالينا كأوان قرآن اندخوينا بويا كاتيك دشيت جوروا بلان پیشوی که بچه دجوره و خبابی کوی آرد که وافیری قرآنی دکرد بخوش که امام عمر کنای فاطمه بوا لگل زاو کان کنای سعید بوا که یکی که لعشر مبشر به جنّه دلی آوان حسیان کرک و عمر هاتو او حسیان کرک و آن زیگ مالکو بو تو خباب خوی دشاری تو فاطمش اولا پری که و قرآنی تیاب بوا هلی دگرید که در رات دجوره و پیان دلیت شتيكم بيست لأيوة شتيكم بيست لأيوة أما تشيبوا لأيوة بيستم بطوري أو أنا شفت يعني ما حكاياتي كي خمان بقسمان كردو ويشتيكم أن نخوين أوا دليبيان دليت فلعلكما قد صبوتما اوی پیم گیشتو کوا ایو واستان لدینی باوبا بیران هاوردو. فقال له ختنه واتا سعید زاواکی دلی پیوت یا عمر ارأيت ان كان الحق في غير دينك اي عمر ظنت شونا رأيت شونا اقربيتو هاتو حق لديني تو نبيت لديني كي تربيت دلي كاتك ام قصي بيس زاني ام عمر ارأيت ان كان الحق في غير دينك اي عمر ظنت شونا رأيت شونا اقربيتو هاتو حق لديني تو

دلي أوش ركد إمام عمر فرمي يا عمر إن كان الحق في غير دينك حق ولا ديني في أغمر عليه الصلاة والسلام حق لديني باو بافيري إيما النبوة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دلي إمام عمر كاتك بيني خشككي خنايبو شرمي لخوي كرت كوا أمتصرفي كرت روي كرت خشكي فرموي أو كتابي كوادة خنا بمدري دلي ألا بيأكا خشككي بوي كشفكات بلي أو قصيكي اعتيادي نبو أو كتامي خوابو أو قرآن بكوائم دمان خنا فرموي إنك رجل رجس تو بيأكي فيسي ام قرآنش یکی که پاک دستکاری دکات خود بشو او که تمن تسلیم دکم در یک خوی دشواد دوائی دیتا و بولای خوشککی او پارشا ورقکی کوا آیاتی خوای تیابو و فرموی اما او کلامی کوا با محمداتو علیه صلاة و سلام در اوش خونای و سری کدن ثاواتی های لسورتی طاها بسم الله الرحمن الرحیم طه كتاي آيتك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فرمي أما كلامك زور بريزا أما شي كلامك ناس دارة دلوني على محمد بيمبلي المحمد لكوية دليخ بابي كوري أرد لو كاتي كوال مالا وخوي شاردبوا كاتيك بستي إمام عمر ناوي بيغمري خواي هاورد بخوشي درجو خوي كشف كرد فرموي ابشر يا عمر مجدت بيددم مجدت بيددم والله شوي بينشما لبيغمري خوان بيست عليه الصلاة والسلام فرمي اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفاء فرمي جملة في غمر خواب فرمي خوايا هدايتي يشيك لم دوا نبدأ بو إسلام كهدو جان شكيم الدار بنا صاحب عقل بنا صاحب قوات بنا أوش معناه ودقين يا مسلماناني برز أمر حليا كصالي ششي في غمراتيها لو برناخ وشيبو وكواري قال دعوة جراوة وري قال هالقراني أو دعوة جراوة وشنها مؤامرش كراوة بوي كواب في غمري خواه شهيد بكريت يان صحابة كان بويا رقاي كوش كردني بويا ان كرده ولا مرحلة بويا في غمري خواه لوضعك زور طالبو لوضعك زور ضيقابو أم دعائي كرد خواي قورة جل في علا أم دعائي قبول كرلي أو نوري كرد قسمتي إمام عمر فرميت من جمل يبوا ووالله أم دعائي في غمري خوايا تويها وردبوا إليك إن شاء الله تعالى فرمي في غمري خوايا لا يكيبي صفايا يكيك لما لكان يكيبي صفا أفرمي إمام عمر بفلا شب شارك كده دستوو كوت الريح التاكو قيشت أو شونيكوا صحابة كاني في غمري خوايا كفي غمري خوايا عليه الصلاة والسلام وأوانش ديارة بينيوانا ديارة إمام عمر دواي سيروش لإسلام بوني إمام حمزة خواهي دياتي دادات بوي حتى لعلماء السيرة دلين أم شوني بولاي بيغمري خوا لبداية كواب راشي ديكات انتقاما بو أبو جهل بو كواب سيروش بيش أو إمامي حمزة أزاري بيداو سريش كانوا شكما أوان وكو بن مالا حليفي يكتريبونا بن مالا أبو جهل لقل بن مالا إمامي عمر بوي دلي إمامي حمزة لقل بيغمري خوا دبيت كبيس دبيسنا وعمرو قافقي قردوا كأدان درقاك قالوا عمر دلي إمام حمزة فرمي وعمر يعني عمر كيا افتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له أجر خيري بيا أولا إيما خير دبينت أما أجر بوشتيكي شرهاتوا والله باش مشرقي خويدا يكوشي بويا درقاك يا مبودا كنوا دي تجدوروا في غمري خوابيني عليه الصلاة والسلام مسلماناني بريز للرواياتك هاتوا في غمري خواب عليه الصلاة والسلام يقي إمام عمر دقريد من كب واتهردوا يقي إمام عمر دقريد

پیدلید و بوی دشم خوای گوره سر شورد بکات نکال بسر تابیرت وکو سرانی قریش وکو ولیدی کلی مغیره آیا وقتی اول نهت و اسلام بید حتی امام عمر دلید والله کاتیک هر دو یقی منی گرد بو پیغمبری خوا علی صلاة و سلام وام دزانی پوش یکم بدسه وام دزانی پوش یکم بدسه و بوی پیغمبری خوا فرمی اللهم اهدی عمر بن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمي مسلمان بلا خدمتي غمر اخويا عليه الصلاه والسلام مسلمانان لخوشي التكبير لخوشي اسلامي امامي عمر اك تكبير ينكرد او التكبير خلكي مزجو تك هرهم يجوي لي ابو هرهم يجوي لي ابو بويا بچن روايتي زور اسلام بوني امام عمر لسيريا بحز دكن افرمي في غمر اخوا في خوشبو صحابه كان في خوشبو لخوشيا تكبير يانكرد شكم ديان زاني اما فتحكو قابي خيرك بسري مسلمانان هاتوا وابيت مفاتحيك خير بو صحابه كان في غمر عليه الصلاه والسلام بويا لروايتك هاتوا كامام بخاري روايتك دواي اوي كوا اسلام دبيت عاصي كري هشام ديت لاي كدبستي امام عمر ليددن دليل لي رد بيت من دفاع ليدكم وتي اخر اقمد يعني بمكوشن وتي لي رد بيت من دفاع ليدكم لما لي خوت حركه مكا دواي كوا لا كي استفاد ديال اخواره ولا دواي كوا عباده اعلان دكن بويا لو روايتها تو دلي أو قومي هاتن دسيان كرده ليداني إمامي عمر حتى بياني بويا أوش فرموي افعلوا ما شئتم فوالله إن بلغنا 300 رجل إما تركناها لكم وإما تركتموه لنا قسم بخوا شيدكا بكن عدد من بقاتسيا صد نفر يان أبي مكتشول كان بو إيما بكافر كان يان إيما مكتشول دخين بو إيوا وتقد قبلنا خيلتان أمر زيليا بويا مسلماناني بريز دليت إمامي عمر كإسلام دبيت لخزمة بيغمري إخوايا عليه الصلاة والسلام دفرمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا آية إما لسر حقنين أقر بمرين يان بجين بيغمري خواه فرمي بغلي والله قسم بوزاتي كوا نفسي بدسما إيه ولسر حقن بمردن يان مرجيان دفرمي بي دفرمي بي دفرمي بيغمري خواه فرمي ففيما الاختفاء أي أمشار نو بوشي نو أما الله إما بوشي أمدين أمشاري نو بوشي بأي اختفاء حركاكين والذي بعثك بالحق لنخرجن عليهم والذي بعثك بالحق لنخرجن إليهم بويا دليل دواي أوي كوا سوين دخوا دفرمي دبي أم دين إعلان بكين بيدن بجي قريشة إعلان كرني دين لإمام عمر إعلان كرني دين كنبوتكم دين إعلان كراوة بلان وكو عبادة عرضي أوا كافر مي هاي بيغمر إخوا بايما أم عبادة إعلان كين دليل يا غمر إخواش رغبة بنفس إمام عمر كذا دضاني وقتك هاتوا أفرمي با توكل لسر خواي جورا بابشين الناو حرموا لبالي كعبية بتكبيرات عبادة يخومن بكين دليل بدو صف كان إمامي عمر رابراتي قد وصف كان إمامي حمزة دين دابزن للصفاء ولا وحرم لبالي كعبية أألوياكا يا غمر إخوا عليه الصلاة والسلام خويك وخو خوي فرمي ناو منا الفاروق واتا جا كروي بيني حق وباطل عبد الله كوري مسعود دفر بيت رضا ورحمة إخوائي لبيت لدوائم حادثة أفرمي ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر والله نما اندتواني لفالي كعبيان يجبكين عبادة خمان بكين حتى كو إمام عمر إسلام بو بإسلام بوني إمام عمر تواني من لبالي كعبيان يشكين صهيب الرومي دفرميت لما أسلم عمر ظهر الإسلام واتا
ببوني اسلام بني امام عمر و خوا ديني خوي زياتر اشكرا كرت وكو عبادت ودعي اليه علانيه باشكرا ببيت ترس بان يخلط ما ذكر بو توحيدي خواي قول جل في علا وجلسنا حول البيت حلقه ولبالي كعبه لناوي حرم حلقه حلقه دان دنشتين طواف من ذكر بمالي خويا بكيفي خومان هركس يكش غريكي بوايا تعداي لمن بكر دايا جاري وابو تعدا كمان قبول ناكرد اما دام نوشا بيا لقولك ترى وكو صحيح بخاري صحيح بخاري هاتوا لعبد الله كوري مسعود ورضا ورحمتي خواي ليبيت افرمي ما زلنا اعز منذ اسلم عمر براسيش كو دار بوين عز الدار بوين لقل اسلام بني امامي عمر بويا مسلماناني باريس ام حادثي امامي حمزه وامامي عمر فتح بو مسلمانان مرحله قناغك بو قناغ يقول الجياني بيغمر الصحابة وكو مراحل دعوة قناغ يقوران توانين عبادتي خواب كان بأشكرها أو إمام عمري كوا خلقك زوري آزار دادا استاك أو إمام عمر بشتواني صحابة كان دكات أو إمام عمر خلق يقماني وابو أمن دا جرز زبو بغيان بيغمري خواب أمن دا الظلم كدوا لصحابة كان حتى أكو سفري كان يشكل الصحابة كان فرمي كاتي خزانة كيدا بيسيت إمام عمر مسلمان بو بوبيا وكيدا جيرتوا فرميت أو تطمعين أن يسلم عمر آية تو تماحي وكي عمر إسلام بيت بيا وكيدا بخزاني دليت آية تماح دودكي كوا إمام عمر إسلام بيت والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر والله أقر جودريجكي باوكي إسلام بيت إمام عمر إسلام نابت بو يتصور دكي كتشن درقي لإسلام بوا بهشي ويقماني أن بويناشي إمامي عمر تسليم في أغمري خوابي عليه الصلاة والسلام بو يا مسلماناني باريز إسلام بوني إمامي عمر لقل إمامي حمزية قناغي كي عجيبي قوري بلام لهمان كاتا أو قناغا نيكر دعوي كوا نيكر دعوي كوا صحابة كان صحابة كان بشن بتكان بشكرن بعلني يان بشن دوري خانة كان شوني عارخ واردن برمن بسر قريشة يان أو شوني كوافح شي دي أكرا يان صنع مكان بشكرن نخير أما نبوه بوي كوا إنساني مسلمان بزاني المرحلة يقبوه عبادت يقبوه إعلان يان كردوه بإسلام بوريح إمام حمزة وإمام عمر بيغمر إخوالنا وشاري مكا خود دولي بودرس نبوه كملي أمدوانا قوة دارن عشر دارن لما ودوا في غمر إخواش تصرفاتك أواك أنا ومكياك وكو دولتك حركة بكات نخير أما أنا هريشي بإسلام بوني أمدو بيا وبرز نبوة بلام عبادت يعني إعلان كردوا نفسيك هاتوا أبو مسلمانان بصحابة كاني في غمر إخوة زياتر خلش يكتر أهد داخل دين أبو لبريكوا زانيا صحابة كان زياد يعني كردوا قوة دار بونا بويا أم دو حادثة حادثيك زور عظيم بول الجياني في غمر إخوار يدا عليه الصلاة والسلام كبوه فتحك بو مسلمانان لدواي أو مسلماناني بريز لدواي أم حادثة قريش وقت يكسيري كرد صحابة كان قوتيان بو فيابوه دعويان إعلان كردوا بأشكرادين داري خوي عندكن وزور جبونا دل جاري كان لبالي كعبية لبالي كعبية دواي أمدو حادثة بيغمري إخوة دانشتبو عليه الصلاة والسلام لم لا شوستراني قريش خلقي زور لقيادات قريش دانشتبون سيري بيغمري إخوة ذكر عليه الصلاة والسلام كوا عبادة دكاو كناتو عن نصيبو دريشكن يكيك لوانا وكل سيري إبن إسحاقات ومسلماناني بريز عتبي كوري الربيعة كوا كابرايك عاقل وزور كابرايك زور إيش يقول لقيادات قريش كزور عاقل بوا حكمتي هبو بيني في غمر إخوات دانشوا عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وحده بالتانية أبوا دليل ركر دا قريش وتيا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد هو قريش
هو سراني قريش إجازم ددن برن بولاي محمد فأكلمه لغلي أقساكم وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. فقال إجازم ددن دتشم لغل محمد أقساكم تكون زور كابلاهي عقل بوا أو كتهندي أموري بو عرضكم بيش نياري بودكم بش كم هندي كان قبول بكاد مقابل أويك ووازمان لبيريت أو أم قصبوني أو ديتك بيغمر إخواز زياتر وكو نفسك بو هاتوا دوا إسلام بوني أمدو بياوا وكو عزتك يان بو هاتوا زياتر قريش ليدا درسا حسابي ويدكر ويكف عنا ولدوايا كتبينيان أم صحابانا زيادة كان روش بروش فقالوا بلا دلي قريش هرهمويان بيقدن وتيان بلي ممنون الدبين يا أبا الوليد قم إليه بروب ولاي لقال يقصبك فكلمه. دلي عتبي كري الربيعاء هات لاي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم هات خزمت بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبرامبر بيغمر إخوة دانشت لبالي كعبية جا سيري أم ناظرة كان سيري أم لقايبك أن كوالا بيني بيغمر ودالق الأنبياء وكيكي على قيادات قريش والسيري أسلوبي دعوي بيغمر إخوة كان ناز داري بيغمر إخوة لكلامه ولقصية ولدعوية چن بناز داري لقل أم قائد قصاكات وچن بناز داري جوابي داداتوا دليع عتبة ركض في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن أخي سري أسلوبي أوشك كشان عاقل شنكم ديزانيك أم دينا بريزانوا بأسلوبي تعذيب إسفادينية بدرتون إسفادينية بما رجال الذين نقر قال يا ابن أخي إنك منا حيث قد ألمت من سطة هاي برازاك يخوم تو خوتشاك دزاني للاي إيما چنية مقامت برزا لعشيرة والمكان في النسب وتو لبن ماليها شبي كيكيك لبن مالا برزكاني قريش ويكيك لو بن مالاني كوا هندي تشمكي سياسي واقتصادي أموري اقتصادي وسياسي وديني قريشي بدا سودا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم يا محمد تو أمريكي زور قورت هاوردوا يعني بالتصور يشتكي زور خرابت هاوردوا وات كردوا كوا قريش بارشا بارشا كردوا صفحت به أحلامهم أحلام كاني واتا آواتا كاني قريش بدرو دزاني آواتو تمنيتا كاني أن بدرو داني وعبت به آلهتهم ودينهم أم قصي كواتو هاوردو تأم دينا دات لعقيدو ديني أوان دات لأخواكاني أوان قال طب أخواكاني قريش دكي بديني قريش وكفرت به من مضى من آبائهم وتو أواني كواب وبافري إيما بولا فيشا أوان بقمراداني دليوانا سر دين نبونا واتبا كافري رويشونا بشرك بمشركي فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها يا محمد جمل يا بقرا هند يشدد بو بحزدكم بيش نيار اي كما برشاود بش كم قبولي كي لمن يشك لمانا مقابل اي كما واز لا إله إلا الله بيري دلي بيغمري خواش صلى الله عليه وسلم بأدبوا شو ماما بابي دعوية بابي دعوية زور جا لقى بيغمري خواه قصيان كروا واز لخواكت بيرا خواهي قورة جل في علا بآيد جوابي دعوته كوا يا محمد بيان بري قل يا أيها الكافرون راس وخو هي كافر كان لا أعبد ما تعبدون والله من روانية أم بيا ولا بالي كعبية لقى بيغمري خواه دانش توا دوبدون وكو دعوة بيدري برازاكم تو حالك آواتر دوا ما كت تك دوا من چن پیش نیاری اکم برشاوی تو بشکم اکیان قبول کی دلی پیغمبری خواه فرموی علی فرموی قول یا ابا الولید اسمع فرموی یا ابا الولید چی تهی پیش نیار او من گود بوده گرم قال یا ابن اخی
إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. رأيك بيشنياريك يا محمد أم لا إله إلا الله كتوها أردوتا أم هديني كتوها أردوتا. أجر هدفك أوي ناو دلتا هدفك شاراوت هي مقصدك أوت هي كتول ري أم دينوا ببيد بصاحبي فارا والله شي باري قريش هي كوي دكين بوتا والتسليم تكين أتين أتكينا دولة من ترين كسل قريش. أما يك دوهمينيان وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. أما أقرد التبيت لدواي أم دينا هدفك أوبيت تبي تستركر ديشي إيما قوريشي إيما والله دتكين بستركر دو خومان قوري خومان وكو كردواري دليت پنجناكين بآوة بيزني توانا بيت. أقرد التبيت ببيت بباشاو قوري إيما وكو مليكيك ملكناك علينا أودت كين بزعيمي قوري خومان. وإن كان هذا الذي يأتيك الرئية تراه لا تستطيع رده من نفسك عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرأك منه. وما قرما جنة ودست ليدا وشينيد خبري جنية أيضا بيت خوتش ناتواني لهاقي بي رديد كيتوا أو إيما الدكتوريك باشترين دكتور ديرين بويكوا تو تشارا سركين بويكوا لما رزقارد بيت رزقارد بيت ليرا ديارا مسلماناني برز وقتكتوا أبو إن شاء الله تعالى أقر خواي قورا عمر بداد لدرجة داتوا أم حادثتوا وكين لجياني في غمري خواي كتشون في غمري خواي جوابي أم عتبي كل شيء بدا داتوا ليرا دا وسطم خواي قورا جل في علا الرحم منو إيوش بكات رمضان من قبل بكات ستر من بكات لقو نحما خوش بيت لقو نحدا يكباوك من خوش بيت بومتي محمد قبل بانك عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بس استاك هن يكس هز بن قطاني من اكاد كس يكتاون بارا كتوبعك والله جياني اما نبت اما مگر بس خوي هستي في ابوك بالروات هان بي لذت لتوبه كردو لعبادتي خوايت خوزقا او كسي تاون بارا او كسي كالاخواي خوي دورا او كسي كوها خراف وكاري كذا تهاولي خوي شون خواي فرودقار فرمي اذا لأذقناك ضعف الحياة والله سزاي دنيا لتاوان ومعصيتي خوايا دل استغلطة دل الراوكيتة توشين خوشي نفسي ابي هندي تاوان اكي زلامي واهي خيانتي كي زوجي شاش طال فيش ايسا لخيزانك كردوا ايسا جدلي اهوالي اداك شفنا بيت افرتي واهي هده طال فيش ايسا خدري كي لفي اهوكي خوي كردوا شتي فاري لما لكي بنا حق بردوا ايسا جدلي ادا بلام اگر توبت كرد او كاتا هستكي چند بيمنتي لدنيا چند بيمنتي لمردن چند بيمنتي لخرافة كاران چند بيمنتي لقصو قصلوك او توي لقل خواي خوصو لحكيتو خواي قورا خوشتي او يدواي او انجا براياني خوم كوتاياكي بوا اهينم بس ببسرهاتيك لقرآن بكورتي وفختي خواي فرورگار بني اسرائيلي زور تاقية كردوا بني اسرائيل قوم يقبون خواي قورا لقرآن باسيان بو ايما اكا اعتباري او ايمنو توشتي ليو فيربين ام قوما ويستيان بچن بو غزا جيشيكي نظامي قورا الين ده هزار نفر عدد يان بو والله اعلم بيه چه سطة زاري جبوبن او ايكا لأسرا با ايما قيشتوا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم جوان تركيز كرسرم آيته بخوا قسم أعم دنيايا أعم خوشيكان دنيايا أعم تينوتي خلقية بو دنيا سيركن جيشيك جيشيكي قورة زوت تينويانا ده هزار سرباز سنتيكا بهمو معدات يكوا قائدي جيشك أفرمي إن الله مبتليكم بنهر دواي أوي كأيما آواتي نوما نخواي قوري لفيشت والرباري قوري بو ماندانا وتاقي ما نكاتو هر كسي لم آوي خوارد فليس مني خواي فروردقار هر كسي لم آوي بخواتوا أفرمي لمنية يعني دوراني تو بس بينا برشاوي خوت فياويكي وكوتو زمزميكت آوي تيانية رؤك أنت سحرائك ربارك يستعذار وفي نكوشرين لبردستو أبي نخويتو أو تحقيق الدنيا الدنيا يا برام حرام كان أهوا زورا دروا كردن أهوا زورا بختان كردن أهوا زورا شلون كوتني استمكاران أهوا زورا ظلم كردن لنفسي خوتو مالو منالو دورو برد أهوا زورا إلا من اغترف غرفة بيدي فرمي قيناك اللبر أوي عطا ولعلك أسنى لاي بحرك أسنى لاي ربارك تنهايك مش تبدستان بخونا وخواي قورة بركتي تي أخا بو أوي نخنشين لتونيا وأبيتا أداتي ستركوتن من فشربوا منه إلا قليلا منهم بخواكاك جيشك داية بانيا حتى زيان قردي آيان خوار حتى زيان قردي متارو عتادكان يعني أن تركض إلا قليلا منهم هؤلاء القليل هم قليل في كل زمان ومكان أو كما خلقا لهمو سردميكا كمكان ها إذاكا لشاريكا برصد فياوي إيمان دارو خواناسم بو بدوزرو لهمو بواريكا بازوي دقمنا بويا في أوشاكاني سلف أيهود اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل يعني خواهي لك مكان من بجيرا أو أنيك لك مكان زور زور قورة أزيم وزور بقورة يستر أننوا بويا شعارهم دائما شعار مشخلي ريقي أم كثان أزانيتيا يقاومون ما يحبون ويتحملون ما يكرهون أو ميزاني أو كثان إبراهيني خم يكم سد يقاومون ما يحبون أو أوستازقاري كتنيان وحزيان ليتي مقاوميه كان لين قينا نايخوي او بار حرامي باشهد بلايك وري اغرين نايخوي او خراب كاري وقصه ومجلسيك وها خوامان لارنجي كخوصه ابي تاك بمولا بروي من قصيتي اناكم كوسكم خلطي فيهم علي وشك وشكيك هل ابجيرم بزانه براكاني خم يقاومون ما يحبون امر اويك خوافي خوش ابيتو مقاومي بكي ها ابي خوتي لي بباريزي ابي شر لقلبك يبو اوي ندوري بو قيامتك ويتحملون ما يكرهون تحملي شان هي او ثاني كلا سريان قرصه
بخوا قسم روجوی مانگی رمضان قرصا غیبت نکردن قرصا شن کوتنی استمکاران نکوتن هر قرصا مال خلق نخواردن هر قرصا زلامی واهیا هموش جیانی لسر خرافکاری بنیاد ناوا توش بچی ویتحملون ما یکرهون تحملی او اکن کوها رکان لیتی کوها خوار رقی لیتی خو امان حزیان لیتی بو خویان بلام تحملی اکن بلام شری دج اکن نایان ویتی بکون بو یبرا کانم اول شعار دنیایا فشربوا منه الا قليلا منهم اتويلا كان بي اتويلا جيش الزور كبي كخويا دايم من الدنيا كخواي فرورغار بورت يعني اشكان كزور بزليلي قران ودوران يعني لدنيا وقيامت يان ابي تكسيك كبو قيامتي خوت لو كسان بي كشوان كوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم اذا اذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا خواي فرورغار افرمي او كاد دوبرانبر لدنيا سزام اداي او كاد دوبرانبر لقيامه سزام بيشتو مرت

0: دەرەتە لە ماڵ و منداڵ و کچوو بەڕاستی خوشکەکانمان دایکان و خوشکانمان ئێمە دەبێ ئاگامان لێیان بێ و کە بەرپرسیارەتی لەسەر خێزانەکان لەسەر پیاوانە و هەروەها دعا و داواکردنی جێگیربوون لەسەر حیجاب لە خوای پەروەردیگار بۆ خوشکان و دایکانمان دوعامان وایە کە خوای پەروەردیگار وا بکا کە خوشکان و دایکانمان بەردەوام کچەکانمان خێزانەکانمان هاوسەرەکانمان بەردەوام خەڵکی وڵاتمان دەست بە حیجابەکەیانەوە بگرن لەسەر حیجابەکەیانەوە بەردەوام بن ئینشاءەڵڵا خاڵێکی دیکە حوکمی ئەو کەسانەی کەوا دژایەتی باڵاپۆشی دەکەن دژایەتی حیجاب دەکەن یان ئەوەتانی قەدەغەی حیجاب دەکەن کە بەڕاستی لەو چەند ڕۆژەدا دیمەنی تراژیدیامان بینی بەڕاستی جێگای ئەسەفە کە ئینسانی موسڵمان ئەو دیمەنانە دەبینێ هەرچەندە لە وڵاتی ئێمە دوورە هەرچەندە دەستمان پێیان ناگات بەڵام ئێمە پێمان ناخۆشە هەمیشە وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە فەرموویەتی مەسەل المؤمن فی توادهم و تەراحمهم و تەعاطفهم کە مەسەل الجەسەدی الواحد ئذا اشتەکا منه عضو تەداعا لەه سائر الجەسەد بالسەهری والحما وەڵاهی وەکو ئەو وایە کچەکەی من دەرکرابێ لەسەر حیجاب لە قوتابخانە وەکو ئەوە وایە لەلای من لەلای ئێمەی مسلمان لەلای هەموو تاکێکی مسلمان وەکو ئەو وایە کە کچەکەی ئەو ڕۆڵەکەی ئەو خوشکەکەی ئەو خێزانەکەی ئەو لە دەوام فەصل کرابێ دەرکرابێ لەبەر ئەوەی باڵاپۆشە و حیجابە ئەم تاوانە ئەم زوڵمە خوای پەروەردیار هەڵی ناگرێ و قەبولیشی ناکا بەڕاستی ئەم کەسانی کەوا دژایەتی حیجاب و باڵاپۆشی دەکەن و قەدەغەی دەکەن حوکمی ئەوانە دو حاڵەت زیاتر نییە کە بەڕاستی هەردوو حاڵەتەکەشیان زۆر مەترسیدارە زۆر تاوانێکی گەورەی ئەگەر ئەو کەسانە خۆیان بە موسڵمان دەزانن با قراری ئەوە جێبەجێ نەکەن چونکە لەوانێ ئەو قرارە ئەو هاوشێوەی ئەو قرار و ئەو بڕیارانە ڕۆژێک دابێ بێتە وڵاتی ئێمەش نابێ ئەو کەسەی کەوا خۆی بەبەرپرسیار دەزانێ نابێ ئەو کەسەی کەوا خۆی بە موسڵمان دەزانێ لە هەر شوێنێک بەرپرسیارەتیکی هەیە ئەگەر وتیان حیجاب قەدەغە بکرێ ئەویش قەدەغەی بکا و فرمانەکە جێبەجێ بکات چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فرموویەتی لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جێرالی کردن نیە بۆ کەسێکەوە فرمان کە بە پێشێلکردنی بڕیاری خوای پەروەردیگار کە خوای پەروەردیگار دەفەرمێت تۆ دەبێ حیجاب بکەی خوشکی مسلمان ئافرەتی مسلمان کەسێک هەستێ بڵێ وەڵا دەبێ ئافرەت پۆشتە نەبێ و نابێ حیجاب بکا و نابێ ئافرەت دەبێ ئافرەت بە سەرکۆتی و بە بێ حیجابی بسوڕێتەوە دەوام بکایان تۆ دەبێ ئەو کاتە بەرگری بکەی لە خۆت لە دینی خۆت لە ئیسلامەتی خۆت ئەگەر تۆ پیاویش بێ دەبێ پیاویش بیت هەر دەبێ بەرگری لە حیجابی مسلمانان بکەیت و ئافرەتانی مسلمان بکەیت حاڵەتی یەکەم کەسێک حیجاب بەخراب بزانێت یان گاڵتەی پێ بکا یان حەڵاڵی حرام بکات حەڵاڵێک حرام بکات بەڕاستی ئەمە کوفرە ئەم حەڵاڵەی کە حیجابە لەسەر ئافرەتانی حرام بکەیت قەدەغەی بکەیت دژایەتی بکەیت بەخراپی بزانی گاڵتەی پێ بکەیت تانە و توانجی لێ بدەیت ئەمە کوفرە و لە ئیسلام دەرچوونە چونکە ئینکاری ئایەتی خوای پەروەردیارە کە قورئانی پیرۆز وەکو فەرزێک باسی کردووە و تۆ بەگاڵتەی دەزانی ئەمەش خوای پەروەردیار دەرحەق بەوانە دەفەرمێ ذالیکە بئەنەهم کەریهو ما ئەنزەل الله فەئەحبەط ئەعمالەهم ئەگەر ئەو کەسە نیچەوانی لە سوژدەیا چوو بوو ڕەش بوو بەڵام فرمانێک لە فرمانەکانی خوای پەروەردیاری پێ ناخۆش بوو کەریهو ما ئەنزەل الله شتێکی پێ ناخۆش بوو لەوەی کە خوای پەروەردیار دای بەزاندووە حوکمێکی دا بەزاندووە فأحبط أعمالهم هر همو كردوكان يان هل دوشيتوا براستي لبر اوه الرق يان لو بوك خواي پروردگار داي بزاندوا خواي گورش همو كردوكا كانشان اگر هين بو بيبو تصالي دكاتوكا بي كافر دبن حالتي دوام كسيك باوري بواجبوني حجاب هي بلام لبر هواو آرزو يان ترز لخلچي قد غيدكات ورقري دكات لبر ترسي دا صلاة داريك لبر ترسي دوستکانی ده بترسی پیرکانی اما براستی تاوانه چی گوره و ظلمه چی گوره و لگوره ترین گناه حکانه چون که یکم رگری لفرزی چی خواهی پروردگار ده کره هر کسی که رگری لفرزی که خواهی پروردگار و واجبه که فرمانه که خواهی پروردگار بکات و معلومه او سرسختی کرده و ظلمی لنفسی خواهی کرده و خواهی گوره به جهنم سزای ده پناه به خواهی گوره یکی کش پیوایا بلاو کردنوی فساد لسر زوی لبر اوی که حجاب قده غده که دبیتا فساد لسر زوی بلاو دبیتا و او کسش که دتی تجیر حکمیم آیتا و دفرمی و من اظلم من من منع مساجد الله ای اذکر فی اسمه و سعى فی خرابها هر کسی رگری لعبادت و ظلم عبادت بکا و ظلم بیت رگری لحجابش هر ظلمه اگر رگری کردن لا يعني مزجوت قدغة كردن ظلم ببراستي أو كعبادتك حجابش كعبادتك أويش أقر ريقري لي بكري دتشتا جير قالبيهم حكمه وكأويش ظلمي كديكاتنو استمكاريش دبي براستي ريبي بجيري دبي برنگاري ببيتوا دبي الرقي لي بكري دبي سنوري خوي بودياري بكري أقرنا ظلمك زياتر دكاو فرعون كان براستي كاري خوين دكن لهم سردم یک دفعه فرعونی سردم کن کاری تک درانی خواهند کن با فسادی کردن فسادی بلاو کردن ولا سر زوی و خاله که کرد چه تجرف مودی ما من عبدی نیسترعیه الله رعیت یوم یموتو یموتو یوم یموتو و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنة او کسی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در فرمه هیچ بندیگ لبندکانی خواهی پروردگار رعیتی چیور نگرد و دا صلاتی چیور نگرد و لسر خلکانی بو بی بشوان بو بی با سر کرده و سروک بو بی با کار بردست بسر یعنی و یموت و یوم یموت که تک دمری روژه که روژی دیتو دمری و هو غاشون لی رعیتی غاش یعنی چون دلی غشی کرد و لجردستکانی لولاتکی لخلچی خلچی چو ساندو تو خلچی بناحق فرمانی پی کردون دجی خواهی پروردگار کاری کردوا دجی مسلمانان کاری کردوا مزگوتی قدغه کردوا مزگوتی به تجاوز زانی و حجابی به تجاوز زانی و پیواب و پشتهی دوا کوتنا پیواب که روتو قوتی و نا پشتهی روشنبیری پیواب کوا عرق خواردن و حلال و دبه دوکانی بو بکرتا و مفرزه و نازانم حرس و حمایی بودا بندره پیوابه که او کسانش که دجایتی حجاب دکن دجایتی سفوری دکن و لگر بارا پاشینه نابه او کسانه ده صلاتیان پی بدره اوانه پناه بخوای گوره اوانه غشیان کردوه لرعیتا که خویانو کاتش دگرنه لای خوای پروردگار الا حرم الله علیه الجنه إلا خوي پروردگار بهشتيان لسر حرام دكا بيوند يك مان لقل دائما مصداكي معاد مان لقل دائما لفرمو ما مصداكي معاد
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مصداكي معاد
1: أخوي يقولي لي درازي لي براسي جزاكم الله خيرا لبو أو موضوع أو موضوع زور مهمة يعني براسي دنيا راها جانديا لك هاد دنيا إسلامي أقابرين دنيا علمانيش
0: بله
1: براسي أوا يعني سطانتي تجبرة يعني إذا معقولني أتوب أخذ خاصة دولة الإسلامية بي يعني حكمة شيء علمانية شيء مفاجئ أو بيجي شيء ده صلاة شيء في سيرة فش بينها ودريم دريم لو أنا إسرائيل بي بس جير بجيري خوي أشكر أناك ده خاطر على سزوا فرق كم هذا دريم بخوينا بخو خوينا عشرين ناك أذكر ما شاء الله لو أنا عشرين تربي وظانم كوردك دو السري إن شاء الله ما مستع يعني أخوانا فرمي سبحانه تعالى عوذ بالله من الشيطان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يعني أخ أوان إيمان أقر حكم أو هرهيت أو حجابا أقر أخوانا فرمي إيمان ناهينني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم استأقر في غمر عليه الصلاة والسلام بس أو دولة بسكنا وصاروا كي تسيبي داريتن إلا بتقد قد كرت إيه وحسبك حد سكانه وين برامر دراوسة أو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام هم يحسبك أو بيغمبرة برامر دراوسة عليه الصلاة والسلام شو جواب ده ديوا لا حد سكان ولا دون ده ديا ستة ستة يا مامسا أوا لون دينا وصي أوا شرجير دروز دبي لنا بيان بو خواي زوبا شمان دبي توا ببي توا أجر زوبا شمان نبي توا شد دروز دبي لنا ولاد خوي أجر ها استعملوا إما فيك وجان من هنا هركز بقى خوي بره خوي دروا هركز بره خوي دروا أجر نيلي كفر خوي بره أوبري أنا والله أمن حكمي دبي با با كيف من بي أوبري با كيف من بي بخوي شرناكبي بخوي او هلا يعني معارضه دائما اللي في دادبي اوش معارضه اللي في دادبي بس اوش اوش بدري اسرائيل او دستي اسرائيل وامريكا تاور ذا اقرب نافر تجبد كلام مفاجئ اشتكى او ابويا كسر حاكي يعني وانا ابو صبر صبر قرا بقونا غطرفان الاوات فعلا لي واخوتي هذي ان شاء الله اما دعايده كان والله من الحمد لله دائما دعايده كان شو عم بخوي ان شاء الله اوكي او صاروك ان شاء الله خوي قبره هدايه جدا داوي لي بردن لك ان شاء الله لو شعبي لو هم دولة إسلامية يا كم زار الأخوة سبحانه وتعالى بس أخوي قال ليه خوجني ما بيجي إن شاء الله عن قريب أجانا بأخوي يا كم كذا دعاء لي بكهر يتوشي معي أخواني هيلي أتازوا أجانا يعني فصاد لو إزات الفاسترك وارحم بهم ليه فهم كذا بس ما كل سأود ما تعرف غير اللي السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا استكانت خوج بما مستدعي جميعات وای گروپ پدر تکاو پداش داده و اگر ولات خوی به مسلمان بزنه قد جاتی فرمانه چی خوی پروردگار نکه بلام جاری وایه ولات که خلق کی مسلمانه بلام دسلط داره کانی مسلمان نین ظالم استم کارن یعنی دور لخوان دور لدینن یعنی او دینه انتراشی و که نه یعنی ناو دین ابراهیمی که به همو جوره که هر کسی بچو سینی تو مادم تو بریار داده تو پیان وای تو فرعون خوان لبوب فرعون خوان لبوب و کشون فرعون دیگه آن ربکم الاعلاشون خوای جورا بریار داره که ایش بریار داره که خوی لبوب خوای جوری خالتشی سر زوی نه زن روزیک داده چرای تمنی دکوجیت او جاهی چی پیانیا که ولام داد تو بداخو با امتی اسلامش که و پرتوازه وای با خلیفه کی و کو معتصم کاتکل روما ل ناو کافران آفرتی کی مسلمان چفیکان راچه شاهواری کل وای معتصمه معتصم خلیفه مسلمانان نامه اگر دنره دلای من خلیفه المؤمنین ل خلیفه مسلمانان و معتصم بالله الى کلب الروم نال بو عظيم الروم دار الى كلب الروم لبو صجي الروم سركر دكان والله اقرا افرت دنيرنا وبحر سحيمه وحشمه حياه وباشا اقرا ناجي شيكتان بو بنيرم ايو تشنتان حزل جيانا اوان اون د حزيان لمردن به سرتاكي للا ايو بيو كوتا يكي شي للا خوم به جا براستي بداخ و بو پرتوازي امتي اسلامي كوا اوها برياري اوها بدري دجي حجاب دجي سرپوشو دجي بالا پوشی افرتانی مسلمان بلام خوای پروردگار ان شاء الله ام ظالم و ام استمکارانا لادناکه بدل نیاییه و امش زنگی که بو مسلمانان بو یکی یکی ایمی تاچی مسلمان که بخو بینه و که دینکه من همو روش اگل خطر دایا که اگر ایم خلکان اگر دوستنه و دلین اگر لسر حجاب کشم دریج بکریم و بشمرم من بحجاب کو دبی بمرم اما افرت و دامزراوی افرت و ایمانی افرتی مسلمان لوه اما شعاری تی و اما وطیه تی که واستا سپاس بخوای پروردگار شقا مکانی آذربایجان خوب شاندانیان بخوایان و بینی و قطاب خانه کان تیگ دچن و درگاه و پنجرکانی قطاب خانه کان لرگ و ریشال و دردینن که دلن اما اصلا او پروردگش من نوه که و کچا حجاب کان من نچن پیننه ننه او قطاب خانه و ایم قطاب خانه بخو منده که نوا جاوراستی اوی که حجاب قدغده که اگر به حلالی بزانه تو انکاری بکات او بی باوره او کسی که یعنی اگر کسی نا پشتهی نا بالا پشتهی به حلال بزانه او یعنی انکاری حجاب بکات او بی باوره و کافر بو لا و اگر تنها لبربر جواندی دنیا بی قدغی بکات او فاسقو ظالمی چی گوری و ظلمی چی گوری لخوی کردوا و سزای چی به ایشی بو هیا لدنیا و لدوار روش دا امید دکن که خوای پروردگار همو خوشکان من بپارزیت و دامزراویان بکاد لسر حیا و حجاب و حشمت و عفتی خویان انشاءالله چسباویان که و دامزراویان بکا امید دکن خوای پروردگار ام ولاتی ام و تواوی ولاتانی مسلمانان و آفرتانی مسلمان بسر برزی بیالتو یا ربی خوای پروردگار ام کاتمان با عبادت و خیر و طاعت و حساب بکی خوشبستان بم اندازه حتینا کوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکه و برنامه چی دیکه همو لایکس پرده خوای پروردگار بم کس پرده زاناکا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، برزان خوشويستان إما إن شاء الله لم برنامج كوتاين برنامج دبي لسر سكردن لسر او گمانه که پیش چند برنامه بس من لی و کرد که بریتی بولا انکار استقلالیت سنه لی تشریع که بریتی بولا رد کرنوی بشکی گرنگ و بشکی زور لسنه پیغمبر دولید خواهی لسر بی او بشی که بلین او حکم نویانه او حکم زیادانه که لسنه پیغمبر دولید خواهی لسر بی هاتوه ولا قرآن پیروز دا بسی لی و نکراوه یان بلین اما جا بوی نکراوه که گوایا تنیا او حکمانه لسنه بلگن و حجن و یعنی ایشی پیدا کرین که دبید لقرآن دا هبی یعنی حکمک بی تفصیل بی بونمونه لحکمک لقرآن یان تأکید بی لحکمک لقرآن یان بلین تخصیصی حکمک بکا لقرآن تقیید حکمک بکا لقرآن تفسیر آتک بکا لقرآن ام مهمانه ام وظیفانه سنه بوی هيا و داني پیدانين که سنتي پیغمبر دوري خواهر سبی دکري ام حکمانا يعني بهنيتن بلام هر حکمه کنوه بی هر حکمه کزیاده بی هر حکمه کلا قرآن يعني اصلي بوی نبی یعن باسلی و نکرابی یعن آماجی بو نکرابی او حکمانا دبی رد بکرین و ایشی پینا کرتن بلام لحالتك دا که کوی گشتی زانایان اتفاقیان لسر اویا كان خير حكمي زيادش هر حكمي شرعيه هر حكمي هر بلقيه هر حجيه بمرجك حديثك صحيح بي ثابت بي دبي ايشي في بكري ويبرزان يعني اخر خالك اما ويسمان بلن لم برنامجيه وكو توكري ردي ام جمانا كبيشتريش يعني كانت خالك من اما جمع فيكر او ايش اويا كان سرچاوي قران وسنت يكسر چاويا و سنتي پیغمبر درود خواهی لسر بی لحق دا تواوکری قرآن پیروزه هرچی حکمک کلا سنش دا هاتبی اگر چی لقرآنش دا نهاتبی اما تواوکره هر کسک قناعتی وابی بروای وابی یعنی اسلام بریتیه لا قرآن و سنت وکو دیان آیتو دیان لوانه صدان فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یعنی دلالتی او ما بوده که بله قرآن و سنت پیک و دین کامل بی دین پیک دهینیتن که واتا سنش هر وحیه هر لان خواه و هاتو تا خاره و سنش هر سرچاوه لبو شریعت اسلام بلام سرچاوه دومی شریعت اسلام قرآن پیروز سرچاوه یکمی شریعت اسلام و سرچاوه سنش هر خواهی گوره هر لان خواه و هاتو چون خواهی گوره لرای جبریل علیه السلام یان بطرق وحی جاواز قرآن دا بزند و ابو پیغمبر دولید خواهی سبی به همان شواز سنتی شی بوی ناردوه کواته چی جوازیه که اگر حکمت لسنت بی لقرآن دا لسنت دا آتی بی لقرآنش دا نا آتی بی اگر ایم بروامان وابی که پیغمبری خواهی درود خواهی سبی معصومه لحلا هیچ حالا ناکه اگر اجتهادش بکه خواهی گوره که اقراری اجتهاده که کردوه کواته اویش هر با وحی حسابه کواته چی جوازیه که حکمت لقرآن بیان لسنت بی مادم ثابت بوه جيجير بوا صحيحة كواتد وزنان بوشي وازم عمل ينكر ولا قال دقة شرعية كان ولا قال أحكام شرعي وكات كويستيان حكم شرعي لا دقة كان وري قرن هم دقة كان ينكون كرتوا ببي جوازي آت كان وحديث كان أو جاء حكم ين لي ورقتوا يك لو آت أنا برزان ك يعني آت كيزور وردة كدلالتي أو ما مبودك كبلي قرآن پیروز و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک سرچا و لا یک سرچا هاتون اویش که خوای گوریا لسورتی بقره آیت 231 خوای گوری ده فرمی و ذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه يعظكم به الیرا بس ده فرمید ایوا بیری نعمت خوای گوری بکنوا بیر خودم بینه و که خواهی گوره زور نعمتی لگل ایوه کردوه و بطایبتی نعمتی ایمان و اسلام که خواهی گوره قرآنی دا بزندوه بو ايوه وسنتي شي دا بزاندوه كحكمه وكوغوت بان زوربي زانان كدلن حكمه ما بس في السنيه بلا موضع شهاده لرا اوانيه موضع شهاد اويه كدواي او اخواي قبر دفرميت يعظكم به يعظكم به لرا زانان دفرمون به بمفردي هاتوا يعني خوي باسي دوش دوشتي كرت خواي قبر لرا فرموي دوشت بان بو تو دا بزان كبريتيه لقران ولا سنه بلا دواي او فرموي يعظكم به يعني إخوي جورل يعني بودوشتا رين ماي تاندكا بلن توجيه تاندكا أمشجاري تاندكا بلن فرموي به بصيغ ب ب ب بصيغة تاك بصيغة مفرد يعني نيفرمو يعظكم بهما فرمو يعظكم به ويزان عند فرمون كواتا سرچاوي قرآن وسنة هر يك سرچاوي أو إشكال الآن إخوي جورا وهاتوا كأما بلغيه لسر أوا كسنتيش سرچاوي سنتيش هل الان خواهوايا كواتا مادم سرچاوي سنتيش للان خواهوايا إيه چه جوازيك أگر حكمك لقرآن جدان بي مادم في عمر صلى الله عليه وسلم أو حكمي هنا بي با حكمك النوي بي با حكمك الزيادة بي لقرآن بلا مادم أويش هل الان خواهوايا كواتا چه جوازيك بو إما ردي بكين وبو إما برواي بينكين بو قبولينكين بو با دينو بوحي وبتشريع حسابنا كين بو حكمي لي ورنا قرين الجواز يقني اما اواني كدالين نخير اگر بيتو ايما بروامان بوابيك سنة حكمي نوي هنا وحكمي زيادة هنا وكواتا اما في چواني قرآن اما تعارض لغا القرآن بيروس ام قسيش هيج اصلو اساسكي بوينية جارك بيش هموشتك يعني زانايان كوكن لسر اويك يك فرمودش چيا نيمانا يعني كوي قشتي فرمودكان همو فرمودا كان فرمودا صحيحة كان وجا چي اوي كلا قرآن دا هاتبي أصلي يعني چي اوي كزيادة همو المتفق لسر اوي كهيش فرمودا اكمانية بجوازيان باختلافيان بدجاتي آياتك قرآن بيروس وك إمام شاطبي دا فرميت لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف دا فرميت هیچ بلگیک نیه، هیچ آیتک نیه، هیچ حدیثک نیه که پیچوانه یک تربن. اگه بیتو حدیثک صحیح و جیگیر و ثابت بی، به هیچ شوازک. جی اتفاق زانهانه که لحقیقت دا جاوازی و به پیچوانه هیچ حدیثک تری صحیح یا هیچ آیتک تر نایتن. لیکن لما کان افراد المجتهدین غیر معصومین من الخطأ، امکن التعارض بین الادلت عندهم. بلام كاتك زنايان بوچونو تفسيري زنايان مجتهدا كان اوان لبروا چونك معصومين لها لا دكريت جوازيه روي بدلنيوان تيغشتني زنايان لبو دق شرعيه كان لبو فرموده صحيحه كان لبو اتكان قران جرويه دبيني جوازي را دروز دبي لنيوان زنان زنانت لبو تفسيري اياتك لقران بيروز هرك برايك جوازت لك رايك تربتايبتي او اتانيك متشابهات كمحكمين او كتكانك ظني الدلالا او يعني ممكنك امر يبدا بويدا فرميت فاذا ثبت هذا فنقول التعارض اما ان تعتبر في جهه ما في نفس الامر كوات تعارض دجاتي بين دقيقان وبيتشواني دقيقان يعني او الى حقيقه بيتشواني يكترن واما من جهه نظر المجتهد يعني لحقيقه بيتشواني يكترنين بلان ببي بوچونو لیکولینو بلیم شیکرنو تیگشنی زانویان پیچوانه روی داده یا فرمید اما من جهتی ما فی نفس الامری فغیر ممکن بی اطلاق اما گری که قناعت واو که لحقیقت دا ام دقانه پیچوانه یکترن اما ممکن نیه به هیچ شوازه و اما من جهتی نظر المجتهدی فممکن بی لا خلاف اما اگر بیتو پیچوانه که بپی بوچونی زانویان بی که اما اشتکی آسایی و ممکنه اما روی بده إمام الشافعي عجب أما شواز كذا فرمت وليس يخالف الحديث القرآن لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل ذا فرمت بهش شوازك حديثك ما نيك ببيتشواني قرآن هاتبي تنيا حديثي في غمبر دولد إخوال السربي يان أويا روندك توا قرآن بيروس يان أويا بلين تايبتك تخصيصك تقييدك يان مثلا يعني حتى تنانات ليرة أو نسخ شي في درستة كدكريت نسخ بكرة حكمك لقرآن أو جاء دعاي أو دفرميت هر كسك كلا خواي قبول كردي بي دبي لبيغمبرش قبول كا هر اشتك كلا بيغمبر قبول دكري وك أو يكلا خوا قبولي كردوا كواتب رزان أما هي جوازيك نيا قبيت وإما حكمك لحديث ده هاتبي بالا قرآن جدان هاتبي كبلين أما تعارض أما بيتشوانية أما اختلاف لقل قرآني بيروس أو نموناني كابلن أوان وكو نمونا هنا أنا وكأمانا بلغن لسر أو كأم حديثة في شواني قرآن يعني أمانا هيج تعارض نية يعني إستا بلن روني دكينوا بو نمونا مثلا ك دلن خواي قورة لسورة نساء لآيات محرمات من النساء للرجال ك أو أفرتانيك حراما لبو بياو كخواي قولة لآياتك دالة صورة نساء باسك كدايكتانو خشكتانو يعني بورتانو فلكتانو يعني هتا دواي كباسي محرماتك يك لوانك خواي قولة حرامي كردوه ككسك ليك كادا دو خشك ماربك يعني ليك كادا دو خزاني هبي هر دو كيان خشك بن كأما وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف كبيشوتر درزبو هبوا كسك دو جني هبوا هر دو خشكي خشك بوينة بلو خواهي قورة حرامي كرد بوي دواي لكوتاي فرموي وأحل لكم ما وراء ذلكم لغير أو محرماتاني كلام أعتد هاتونا هاتوا خواهي قورة فرموي أو يتر هموي حلالة بوي دلين أو حديثي ك في عمر صلى الله عليه وسلم حديثي صحيحة كده فرميت لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها طبعا أول دلين أما بيتشواني أم آياتها خواهي قورة فرموي وأحل لكم ما وراء ذلكم غير أو محرماتاني كلاآتي أو آتي بلين بستوشار لسورة نساء هاتوا غير أو همو جشتتر همو أفرتتر حلال أبو إيوة كتشي لرب عمر صلى الله عليه وسلم حرامي كرك جمع لنيوان أفرتك لقل بوري لقل بلكي كامش لا آتك باس نكرة ولا آتك تانية باسي تشي كرة وباسي حرام كرة ولنيوان دو خشك برام أما برزان أما أوانيا أما أوينا قينيتم أدي أما تشي أما باسي أما تخصيصا كأما كوي قشتي زانان بل كتنانات خوشيان قناعتيان بوا نية كحكمك زيادة بي أما تخصيصا حكمك لقرآن بقشتي أتوا أما تخصيصي أم حكمة دكا يان أوي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب كلا آتي أم آتي كهاتبو تانيا خشكو دايك حرام كراوة أماش تخصيصا بل كتنانات أو حديثيك في عمر صلى الله عليه وسلم حرامي كردوا لابو بياواني أمتكي زيرو بلين أوريشم حريد كدلين أما بيتشواني أما آتي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أماش تخصيصي أما آتي لو بعام هاتوا في عمر صلى الله عليه وسلم أو وظيفي هي كتخصيصي أم حكمي كردوا دواي بارزان أما يعني علمك مان هي علمك سربخو كبيدا قلت لي علم مختلف الحديث علم مشكل الحديث كديان زاناي قورا اوان دانا وكتابيان لسر دانا يعني وكو امثال امام الشافعي اختلاف الحديث ابن قتيبة الدينوري تأويل مختلف الحديث امام الطحاوي مشكل الاثار يعني اوانا هموي باس كراوة هموي احكام بلين قسل سر كراوة ناكري تركسك بيت ببوچوني سطحي خوي وابزاني تلك اما زيادة او جاردي بكتوا يعني اما بلين بيچواني لقال آية قرآن اما انا براستي هموي هيج بلين بنماي كي زانستينيه بو ايما بلين بو اندازه كوتاي بو بابته دينين براستي كاما گمانك هيج اصل واساسي بوينيه ويعني كوي گشتي زانايان اتفاقيا لسراويه كبراستي دكري حكم اجبيتو لقران جدان هاتبيتن حكمك بهنت ور بجريتن مادم في عمر صلى الله عليه وسلم معصومه مادم وحيا لان قوا وهاتو سرچاوي هر دوكيان يكشتك واتش جوازيك حكمك لقرآن بيا للسنة بي ما دم جيجيرو صحيح وثابت بوا دبي إما وري بقرينو وقبولي بكينو وحكم شلي وري بقرينو وكو دينو وكو تشريعيش وري بقرين ليرا إن شاء الله إما كتاي بو بابا تمان هنا إن شاء الله لبرنامج دعاتو قمانك إنو يقصي لسرك إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وردورا قصب و چواردور که حولی محاوله چکسازی لدورو برا که دنیا سازی جوان که لدورو برا افرمه دی بزانه که اگر بیتو انسان نتوانه نفسی خوی خاونی بی چون اتوانه مالکی غیر بی چون اتوانه کسی کتر خاونداری کسی کتر که کسی اگر نفسی خوی بجوی نکه ای والله خلق نفسی خلق چون بجوی نفسی ام اکه بويا هندي الحكماء فرمويا انا وتوانا عقل نابها واركا بخلق بلا بلا خلقنا طاعتي من كان لكاتي كان نفسي خوي طاعتي خويناك شون طاعتي نفستك يعني نفسك شون طاعتي بك شون لقلطا بي افرمي بدوشي واس يكميا يعني بنصح دول صوزي دوهمينيا يعني بملكتي لبردمتا طبعاً بابته شي قولي تسكي نفسه وتربية نفسه علماء بيشينا لسرش تاني كي بتشوك جاري وهو عقوبي نفسي خوان أدابوي فيرنا ببي أمريان بك الله يكي لبياو شاكان شو دروا مالي كي جواني بيني وتيام مالي كي ليرا وتيام مالي فلانكس الله هاتو شو يكتاب بياني نخوت عقوبي خوي دا تو هاقا شو يسال مالي خلقه وبرسيارك و جایی که فیر نبی پرسیار که رایگری، افرمه دی بزنه نصحی نفس، لگل انقیاد و ملکتی نفس، آم دوانه پیک و هر دوکان، ابن مایی اوی که، آم نفس اطاعی توب که، افرمه چون النصح، اینظر الى الامور بحقائقها، فیرا الرشد رشدا و يستحسنه و یرا الغی غیا و يستقبله. ام نفسي تو لقلت او اندر رازقو بي چاق با چاق بيني وخراب بخراب ازان نفسي وهاي ليا چاق وخراب بي لتيك الله بي بو دائما انسان هاواركا يا الهي ممدر دسي خوم حتى انسان قناه زياتركا چاق وخراب زياتر لتيك الله بي نازانه كام خراب وكام چاق افر منو صح اوياك بزانه كام چاق و بزانه کام خراب. ل ناخش یا سور بزانه که ام چاکه زور جوانه و ام خرابه شته که زور قبیح. جاری و های کسی زکات ادا زکات. بلام زکات دن بلای و باج قرص. بوی ک ایدا زور ببید دلی ایدا. بوش که ل نفس یا حسن نیه خو اشیده بیوش یک این قیاد که. بلام جوان نیه للای. بويا اگر انسان حسني وحسن بيني جواني بجوان بيني نفسي وخرابي بخرابه بيني او خيري كي زور قوري وفضيلتي كي زور قوري من تفكر ابصر وتيان هركسي بيركاتو اتر ورده ورده تشاوي اكريتو تشاكو خرابه بيني وازن لهمو اجل كان اقدي قطان دابي چاکه و خرابت یه انا مجالی بیر کردنوی نیه ایلا لانسان هنه اتو دی قد بدن لهم حیواناتا چاکهی با تحدید کرا و خرابهی با تحدید کرا هنده یا اخوا هنده یا ناخوا اگر او یا بخوا که بریار نیخوا ای کجه تو حتی مردن نیخوا دایی بونا ایلا انسانا ایلا انسانا با تیر روانین و فکر اکو راقیبی اصفهانی افرمه لذریع که افرمه همو آجالکان شد اخون بس انسان شد تيكل اكا اخوا يا سبب هر كسك تعملم ادي يا فرخ شو نكري يك د قايم بو يعني امنا الله امهم ما ديتي اكم ان جاو تام درس دي اميترك لا اجلك ناتواني ام تام درك اسد بير كان ولا جهانا تشن شيريني اذن مليون ها شيريني درو سكري ام زمانيتو هم اللي يجياك هموشي چيه؟ هموشي فكري إنسان، عقلي إنسان، تيجيشني إنسان وتيرواني إنسان بخواردن. أجلنا همو قاميشي كي شكره وبينه توزع شيريني وتوانا. أو شيريني النوعك أو أن تام يكتره أو أن تام يكتره. بوي بس إنسان سبحان الله يت أم كمالاتك وأم إيش جورك؟ دي كوابو نفسي إنسان، هواي إنسان. هي بس يبغى وياك حسن بحسن وقبح بقبح ببين
اي اگر باشه اس ام هم

ناس متفقين نسير خواردن أو يخوارن باسكم حسن قبحكي متفقين اسئم هرهم من أزانين أوهم جور الشيريني كهية هموشتي تشاكا بو جهدي بو أكين هوليشي بو أدين إبداعيشي تي أكي شو كان نفس من زانيتي كباش أي أكر نفس من زاني زهر خراب أبزان شون ماما ولا قال زهر أكي شون دور كويته ولا شون أنواع وسيلة بكاري أنا بقول إن خوشي دور كويته شو كبلاه وخراب كوابو نفس زور جرينجا كاتي أبيت نفسي كي مطيعة شاكبة إنه خراب بخراب أجر كسي دروبة باشل بينا طبعا الإنسانية تانية دروبة باشل بينا أجر نفسك مثلا دروبة باشل بينا أزان بحيث شيء بو كنترول ناكري شك أو باشل بينا زور زحمته أهم منال شيري لي أبريتوا شك الشيركة بمصدري حياتي خوي أزاني أجريه بوي هاواري لي هلاصي إتر أم دايكا كورا بيبرين إيدا لا سنجي كورا نازانم كورا تشتي رشي لي أدا أيوة ناشيكا لمنا لك أدا تيبه زهر لك وازي لنا يعني إنجا أقريا سري إشكا سر أخات عرز شكا بو شكا أوا بشتيكي باش أزاني زور بزحمت بلاتو بيشار سرك دبا خوا جاري واشي أو هيا قناهك أو نفسد بباشي بزاني أقر بخرابي بزاني زور زور شار سرك بس كبا باشي زاني إتر أو نفسه بوي أجري بوي أشني هواري بوي أكازور بزحمة كنترولك بس أجر هاتو بخرابي زاني أجر كردي شي بشيمان أبيتو وكوا يشتكي خرابي خوارد بزو دمي أشوا خريكي خوي أبي بالظبط أو شكا أويان بقبح سيركا أويان بشي بجمال وبجواني سيركا أفرم أي ملشور كردني نفس شونا على أويك أفرمانت بيكر برؤي شا تشاكبك بجوتك تمالينك لا تشاكا وكاتي ويست الخرافي بقريته ويكسر بوستي من الملانات لقلا نكا خو أقر أماني نبو أفرمت ضلني أبلا وكأو نفسا انقيادي نكر دو ملي كج نكر دو لبردم تويا كان ملي كج نكر بيوستي بتمريني زياتر وهولداني زياتر أقر نفس خوي بو خوي قيشت أستي مطمئنة زور لقرفتك كاني شارة سرد زور لكيشة كاني حلب شوك أوكاتا لبري أوي تو فرمان كي بنفسد نفسد خوي بو خوي إيشك جيبا جيك على الإنسان خوش ويسترين شد للاي إيشك لأولاد كاني وكو أم بيركاتو طبعا زور زحمة أولاد وكو بهاوليا وكو دايك بيركاتو بس أقر خوا أولاد كدابا كسي وكو أم بيري كردوا أسودة ترين كده أو كسي شکر پیوز نکه بمن علی که بله اوب که کردید پیوز نکه بله اوم مکان نکردو املی رو دلی زور مطمئنه نفسیج او های اگر نفس بو مطمئنه اتر پیوز نکه تو همو دقیقه بله کرد نگبت اما بکه چک اوب که دی کرد دور کرو لوا نه خوی ازانه چون کارکانی که چون ار بوی رحمتی خوای لیوی افرمه کرد ام مسئله نفسه زور تو تفصیله ما وردی افرمه آدابی خوی هیا چون وایلی اکی تواو طاعتی که چون وایلی اکی مصلحتی خوی بزانه افرمی هلم کتاب بابی کمان بدری جی بز باسی او کردو چون تربیه اکری چون ام نفسا چون پری پی ادری زور ممکنه اسه اما هر یکا من کمالا طبیعت منه اکری ام طبیعتانی خوی من بگوری اکری بشوازی کتر ما ملکی بویا أما بشي يكمل لحال حياة من كجوان أبي كتشاك أبي كدنيا من أسازي بيوست النفس من بسازي سازاني نفسش من سرتاكي بودس بيئكا كتشاك نفسك من إطاعي كردبين جرايالي كردبين إنجا أم مروفا مروفك أبي كحالي طواو برو قايم أبي خويا جان داول لي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسمي عظمت رحمة بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسرمانا ببارينا لسرجم قناها كان من ببوري يا أكرم الأكرمين خويا قناها بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناها ببنهان كردو مانا عفو مانك قناها نمان زاني وكردو مانا عفو مانك قناها زاني ومانا وكردو مانا عفو مانك قناها لمو بيش كردو مانا عفو مانك قناها لمو دوائي كينو فري توبناك ون عفو مانك يا إلهي داود لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسمي عظمت
نفسك من دريك إطاعة من بك يا رب العالمين ظالمان كبس النفسي خومانا بمن جرى لو عبداني كحالي نفس جياني زور خوش بمن جرى لو عبداني كلا دنياي كي زور سازا جيان بسر أبن لنفسي كي زور سازا جيان بسر أبن يا إلهي بمن جرى لواني كلا قل دورو برا بألفته محبته خوشوستي وما ملاك يا إلهي إيما زور محتاجي من هي ولاي توي برسكينوا بخوا رومانيا برزيان كينوا يا إلهي نتوانين حاجتك أن يدليخوا من بهيج كسي بلين تنها أتوانين تقلب بارقايتو بدين يا إلهي تو خط بمن عطاك يا أكرم الأكرمين خوا إيجان دلمان آرامك رحمن آرامك جيان من برخير وبركتك دامزرا من كالدين داري مانا يا إلهي بمن جرى لو عبداني كتولين راضي أبي يا رب العالمين خوايا أو من نخوش الشفاي ببنيرا أو من بحال مال مال دارك أو من بمنال منالي بعطاك أو من بمنال يا إلهي منالك أني صالحك أو من كم رزق رصي حلال زيادك أو من قرزار قد سرشاني سوك أو من كشو قرفتيك يبوي شار سرك أو من يا إلهي لنا راحتي ونا أسايشي دروني يا خوايا أسايشي خد بسريا ببارن أو من مالكاني أجاويت يا إخويا بأجاويك يا رب العالمين إخويا داول ليكين برحمة بزي خوت بركاتي أسماء وزي بسر من أبارن رزقي حلال من زيادك أو ندحل الله من بدري محتاجي حرام نبيني يا رب العالمين محتاجي دسي مروفا كان من مكة يا أكرم الأكرمين زليلي سرجي قمن مكة يا رب العالمين محتاجي دسي نامرد من مكة يا أكرم الأكرمين يا إلهي أم عبداني لم درسنا مشاركة من لقلا أكن تخص شاهدي أما نضلي أن فرلا خوشي بستيبوتو يا رب العالمين يا إلهي هاناي بزيو هاناي الزليليو هاناي نادادي خومن همو يبولايتو برزكين بكسي وكساسي خومن بولايتو برزكين أزانين توب رحمي توب مهري دي يا إلهي رحمة بزيب بسرمان ببارنا ظلمان آرامك مالمان آرامك شار ولات اجتمان من آرامك أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم آرامك يا إلهي داول لي أكن بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت هر قرفتك همانا يا إلهي ومان شار سرك بخوايا مخومان برقي قرفتكاني خومان ناقرين يا إلهي أوشتاني أبنا ماينا أسايشي درون مانو وضع من تيك أدن وخوما لأزران خوية تخد بمن شار سرك يا رب العالمين يا إلهي داور لأكين هرهما لساحي محشرة لخزمتي في غنبرة صلى الله عليه وسلم كوكر بأمتي أو قبل منك صلاة بأما بقين أو خوشي استمن يا أكرم الأكرمين يكيك نوما لخزمتي أبينا يا رب العالمين صلاة بدلي إيما محبتي دلي إيما اشتياقي دلي إيما في بقين يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين أم دعانا من قبلك خوايا أم دعانا من قبلك خوايا أم دعانا من قبلك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قرر لقناه من يشوء وجبوري وخوايا من قبلك.

و هلقراني وهابوا هرواش أبي كواتا أبي هلقراني أمري بازا باكا خوغرو دامز راوبن لسر قصو قصلوكي ناحزان و دجمنان نابي پشيمان ببنوا أبي وقت شاخكان دامز راوبن دلخوش بن ببالين و پاداشتين براوي قيامت اوانا شيشيني پیغمبر كون صلى الله عليه وسلم أبي لدنيا پالي لدنوا و بتماي دنيا نبن هندك جار هجار كون داماو أبن جير دستا كرين دجمناني إسلاميش شادو دلخوشن كامرانن بدنيا اوش زور قرسا بلام خوا دلنياوان أكاتوا خوي فرمويتي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي إيمان داران إيوش كشوين پیغمبر كوتون هاتو چو قران و خوشي و رابادني كافران هلطان نخلطينن چونك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد خوشي كما كده سيانة كبه دنيا أبريتوا فأشوا جيقاو شوين يان جهنم دو زخي بليس دارا آقري يان سوتيني وخراب ترين جيقايك أو جيقايك أخوابو يآمادة كردون كتيايا أمين نوا بأبدي ما دم بدنيا دل خوش بونو رايان بواردو في زود عييان كرت جيانيك يقلو بيباورانا كخوال قرآن سورتكي لسر خوي وخيزانكي هناو هتا روجي قيامت أم دنياك قيامت ديت إيمان داران كقرآن أكنا برنامج جيان يانو قرآن أكنا دستوريان هر إيلينو تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يرنق يمي إيمان داريش بزاين كشون كوتي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم بوانية بلي فلان كس ما مي بيغمبر أبو أشيت دوزخ لبروي إيماني بينهينا والا دوزخ سوتيت خوي وخيزانكي خرابترين كس بود جايتي بيغمبري أكرت هاولي جاني وخوشوستي أبو جهل عقببو بدري جاي تمني رقي لبيغمبر بو صلى الله عليه وسلم هاولي زوري دا پاري خوي صرفكرت بويد جايتي دينكي بيغمبر بكا بلام خواه فرمي ما أغنى عنه ماله وما كسب او اي كلمالو لسامان كوي كردو ودجايتي كردني ديني خواه هسو دو كالكي پيناغي يعني خوي وخيزانكي كوالا داريان بسر شانويا ولن خيزانكي زور فتنة و آجا و جربو لمكا بيني خلقي تيك داو خوي وخيزانكي أم جميل لدوزخا بأبدي أسوتين رين أما ما بيسيا لو كاتيك أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم خلقي كو كردو فرموي اگر پیتان بلیم لو دیو او شاخوا لفال شاخی صفا وستابو سفایق با اسفو بشمشیر و دین ادن بسر تانا بروان پی اکن تیان بلی درو مالی نبیستو بروات پی اکن فرمی دیسیون بخوای گورمن پیغمبرو روانک راوم نلاین خواه هاتوم بولای ایوه هل بجیر راوم مجدتان پی ادن ببهشت اتان ترسینم بدوزخ ابو لهب كما مي بوتي دمي بيسي بوغني او قسيبي او تتبا لك الي هذا جمعتنا وقبلي يما نما نوتبيتون كيما دستي بيغمبر ماجا كين دستنا المشلكي كوا لا اوريش من المتربوا سبيني بجد بخواي قورا لسر حوزي كو سرع توخي لقلا اكين ودستي ماجا كين وعلين يما بوفابين برام بربتو تو زیجر پید ماج اکین حز اکین لقیامتا لخزمتا بینو در من نکی لو روژی کوا خلکی را آوسینن توش دعا اکی بو امتا کد کوا لبهشتا بن محمد جیان سرور کمان لناو امو ام خلک دا کسیک دجایتی توی کرد

زور قرص مامد جرايتيد بكا كما ملا شرعا لجي باوك دا انري كسي ام باغانا بي علي دست بشكي ايمد بو امك وكردوا وامان زانيش تكيتر من بي علي تو چون ابي بلاي من پیغمبرم تو رازناكي زور دلي نارحد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال آسمان و بسولتك كلا جوزي عمام همو ما نبرمان و اخوانين و اسابهم خواندن و فرمي تبت يدا ابي لهب و تب دستي بشكي ابو لهب و فعلا دستي خشكاو لناو چو الان خوشينه كي سختي گرت پرچه گوشتی لی ابوی و بوگنی اکرت وارس و ابو امسر شوره دستی بشکی ابو جا ابو لهب و لگل خیزانه که یا هر دوکیان بجوتا رونه دوزخ مادم برانبر با پیغمبر آوارشانه و بی ادبیان کرد محمدی سرور من صلی الله علیه و سلم خلکی بانه کرد با بهشت یمش بو بهشت خلق بانگ اکیم اصلا او ریبازه پاکا لم روشگاره علی نوی کچاکی و بخواناسی و خواپرستی یمن اصلا بردوان بین دهاتوش لیمان رونه که ایمان داران سریان برز و رومتیان سپی و لقبری شا خوش بخد اجین و شادی و خوشی قبریان پی ادرید بلام ام دجمنانی خوا هر ابي ببن هر ابي درجاتي مستامة بكن ربيعي كري عبادي ديلي اياريت ولا سدمي نفاميا بيش اوي مسلمان بيت علي بچاوي خون پیغمبرم بيني صلى الله عليه وسلم لباذاري ذي الحجاز اي فرمو يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلقنا اگر بلین لا اله الا الله هیچ پر اسرابیگ نیجگل ذاتی الله نبی رزگارتان بیت سبینی ارون بهشتو لآگر رزگارتان بیت سرفراز بن جالی خلکی لدوری پیغمبر کو ابو نوا صلی الله علیه و سلم هیچ کس قصی نأکرت تنها پیاریک نبی دو پلکی بسر و بو پیاریکی دموچاب ده مچاوی گشاوه بو ایوت اما درو اکاو لدین ورگر راوه اغیبو هرکیو الرشت ام بردوان بدوایه و بو هر قصه اکی بکر دایا ام دور راوه ایوت خلقی بر روای پیه مکن ام ابو لهبا پیغمبر برازای بو رفتاری نابجی خوی و خیزانه کشی برانبر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا احاد خرابتر ابو اروای کچی حربی خوشکی ابو سفیان نابی او ابو کبشیوازیک دجایتی پیغمبر یا نکر صلی الله علیه و سلم درکو دالن خست بر پیبو اوی نروات کعبه حتی آلین ام ام جميلة رواي كتي حربي خشكي ابو سفيان علي رجي كان او رجي كان او آياتها تخوار ولا سر ابو لهبي ميردي ولا سر خوي كهدو كان خوال اقول انا باسينكا وامرأته حمالة الحطب جنكيشي ككول داري بسر شان وابو بس يوي آياتك فيتنا وفزولي وخرابي برباع كل مكا علي بردكي قوري هل قلت شوتي محمد لكوية صلى الله عليه وسلم وتيانا وتالا كعبا سري لسجدايا لفال كعبا لاي برد الرشكا سري لسجدايا علي وتي سارم أم برد قوري أدم بسريا لنابي أبم بخيالي خوي علي كهات بيغنبري نبيني صلى الله عليه وسلم شاوي كور بو خوا شاوي كور كرت أو ساتي كهات الجول أو شاوي بيغنبرنك صلى الله عليه وسلم خواه پاراستی بلسی دجمنکانیشی او کاتی که لمکا بو آیتی جهاد لسر لسری فرض نبو مسلمانان جماریان کم بو لسلاتیان زور نبو
نيانا تواني دفاع على پیغمبر بكن بطوابي بباوران وناحزاني اسلام لهمو سردم يكاد جايتيا ناوستيت برامبر بمدينة بلام خو ابي بزانين اوي رخنا لقرآن ولا پیغمبر بگريت سرنجام تياشون ونابود بون بشيتي ام ابو لهبا كبوتان باسا كم لن برنامه عتيبي كري لقل عتبا دو كريبون وتي سرم لسرتان حرام بقصتان لقلها ناكم دو كشي بيدابو بيغمال صلاتان بكركاني ككري ماميبون رقيا وام كلثوم ابي هدو كيان طلاق بدن هات انطلاق يان دا هتا علين ام بيبا ورا عتبة تفي بلو رومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرت بلام تفكى نقي بدا متعاوي بيروزي فرمي خوايا صجك بني ريبوي يان دارك لوي كتو خد دروس تتكردو بني ريبوي لنابي بري دعاي بيكرت اللو كاتا ابو لهبة بيو ابو وتي دانشن دعاكي كاركات او نجزاني بانك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي رد نبوتو لسفر يكا بو شام عتبه لقل كاروانا الرشد ابو لهب سرقوري قوم كيبو هادو تي اموشقاري تانكم اغاتان لكركم بيت دعاي محمدي ليكرا وبوي اكويتا كار قد نهيضن بتنيا لشكوين يكا بي لناو كاروانا كابي خلنا وراستي خوتان كي سلاحة تانكرت وتيان سرچاو هرتي توب لي اموا اكين الی بشه وازیک ام سفریان ریخست برای شام روشت نون ریگا استراحت یان کرد کاتی گگران و خواردنو کلو پده هنائی و بو مکه ریگی شام بارگو بنیان خستو درنگان یک شو عتبیان خستنا و راستی خویانو بچوار دوری آلی همویان خوتن اویشان خستن کلو پلیان دانا و خستن سری کلو پلکو حشترو اسپکانیان بستوا دشتیکا اویشنا و راستی همویان آبو آلی دعای پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم گیدایا چون بیت ورو رومتی پیغمبر بکی صلی اللہ علیه و سلم آلین ام عتبیا والله شيرك هاد لناو همويا نابوني اكل بيك بيكيان هتا لناو همويا شو سر عتبة بكالبكاني بارشا بارشا كرت كاتي قرانا وبو مكة وتيان وتي عتبي كرم شيري هاد دعاكي محمد بوك وتكار وتيان ابو لهب لناو راسي خمانا خواند من لسر كلو بلكاني شمان كشي بياني كخبر من بويا وزانين لاشي بارشا بارشا بوا شيرك بناو منا هاد يك بيك بوني اكر دين تاسوا سر او امج وساين نما تواني بقريب كين پارچه پارچه كرت قالي من نمو الدعاي محمدي بو اكبتكار لم رويشا بو اواني كدجاياتي قرآن كان هيتش يان بو نماوتوا بدمي پيس يان بهاشو هوشي دروينيان بقلمي جهراويان با پیلان و فروفیلیان ایانوی بران بربم اسلام بوستن گالتا با مقدسات و پیروز یکانی دین اکن گالتا با آیتی قرآن اکن ایانوی بران برب پیغمبر برشینوا والله سر انجامیان برو ناوچون و رسوائی اروت بینی تانک یک لو مذیعانی دانی مارک سال موبایل کانا هیا او سالی که گالتا و ایانیان کرد با پیغمبر سلاسان بکاری کاتیر لسر شاشة كقصي كردبو كأو بناني بشاني خلدابو يكسر لو كاتا أخوي قولا ملك الموتي بونارد جياني بيسي أمبوغني كيشاو بودو زغروشت أوش كاريكاتي لكي كيشاو ويني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي وازي خوي بدرندانا برانبر ببيغمبر درندان أوانا كبرانبر ببيغمبر أرشيانو هر خوي يلين آقدي قرتو السوتا أما سنتي خوايا ماوي ظالم نادات
كجرتي ما وي بدات اهمالي ناكا كجرتي ملي اشكيني كسيك يوك وما بو لها بلناو مكاد از رويشتوبو خلقي كي زول لبت فرستان و سلاني خرج دي وخانا كيابون كچيكو تا روجكاني تمني بنا خوشين يقمرت خيزانا كي كبال پشتي بود جايتي كدني پیغمبرا كرت پال پشتي ابو لهب بو خزمتي نكرت پشتي تي كرت توشي نخوشيني طاعون بو سري پنجكاني ارزين لا سي پيسو بوغني كوتبو منالكاني نزيكي نا كوتنوا نه انشت لجوره که خوی دا که گیانی پیسی درچو حتا وکو بونی کرد گورکانی قریش چونه نای ابو امو جمیل و تیان بو ایم عیبا چون کرکانت اوا بنام بر بباو کیان خزمتی ناکن و تیان و تی باو کیان بوگنی کردو لماوا کوتوا اترسن او نخوشی نبگرن که باو کیان گرتویتی اما نتوانین درمانی بکین نتوانین نفشکشی بنیجین قریش زور ترساون دی چون خویان نطاعون پارست پیایوتی باب روین من نگلتان دیم بلام نیانتوانی بیشون لدور و آبیان با فری اداب و لاش پیسکی لبر بونی پیسی بلام کفنیان کرده بری لدروی مکه ناشتیان بردو داریان دا بسرا کسی خوای گوره لاشکی فریده لگور را گور نگر تا خوی اوانده پیز بو کچی ام اسلاما سلمان یکی فارسی لولاتي خراسان ولا ايران وديت صهيب الرومي ديت ابناء باريزلي دينكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ابونا بابولي شمعي او ترايك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هلي كدل مكدا امان هاتن لبت فرستي ووازين هنا بخوا فرستيو لا دولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوبون وو شيداي ربازي پاكي بون بلالي حبشي عبدك الرشبيس خوابشي ويق ريزي لنا تنك خوشوستي بو خواب پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم منالك نيلم سر ارزاك مسلمان بيو بلالي حبشي لناسي بيو نابي نبي سبه بلال بانداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتي ابو لهب ابي لا شي بوغن بكاو كركاني دور كاو نوديه ونشن بلايا ولا بجوره وبون بكا قبرك شي كاتك كوا غور فري بدال قبركاو لا شي في سينا لا غور ابن يجلي ثم كاويك مصمان اخوار يزيد انيو بوشي وازي ام داي اشارين اجنا اويك كوا زور بيسو بوغن بي نابي لو قبر دا جاي بيتو لا شكي ابي گیاندار بی خواو ابه درنده بی خواد صهیب رومی ابا یحیا نصرانی بو که ایمانی هینا رومی هر بناوکی ادیارا بو با او صهیبی که هر چی مالی ها بودای لرگی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لرگی دینه که یا شیدای ربازی پیغمبر بو خوشویستی با پیغمبر بشه واز یک بو که افرکان گرتیان و تیان تو اتوی کچکی با مدینه و تی بله و تیان دینا بی بروی لمدینه بروی با مدینه ابی چی پاره و پولت پیا کردوه لمدینه لمکه ابی همی بدهی با ایم او همو شون و خونی و مندو بونهی که عزیتی که شاو لمکه دا کسابتی کردوه چنک پاره پیا کردوه نا بی تو بروی بولای محمد با چون که ناوی ما پارت پیا کرد. ای من بمانوبونی خوام بعرقی ناوچاوم پارم پیا کرد. اگر
شوێنی پارەکەتمان نیشان نەدەی نایەڵین بڕۆی بۆ مەدینە. فەرمی بەس بە وازم بێهێنن بڕۆن ماڵەکەم لە فڵان شوێنایە لە مەککە لە شوێنە خاشاردوومەتەوە بێتان ئەڵێم بڕۆن بیبن بەس ڕێگەم بدەن با بچین بۆ لای محەممەد گیان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. ڕێگەیان دا و بەرەو مەدینە بەڕێ کەوت کە نزیک بوویەوە لە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لای مزگەوتی قوبا کە یەکەم مزگەوت بوو دروست کرا لە ئیسلامە. دوای مەککەی پیرۆز دێت ئەڵێن فەرمی ڕەبیح البەیع یا ئەبا یەحیا سەودا و مامەڵەکەت قازاندێکی باشت تیا کرد ئەی ئەبا یەحیا بەڕاستی ئاگام لێبوو کە قوڕەیش هاتنە ڕێگا. جوبرەئیل پێی وتم فەرمووی سوهەیب وا دێت بۆ لات کافرەکان ویستیان عەزیەتی بدەن پارە و سەروەتەکەیان لێسند ئەو هەمووی داپێیان بەس بەو شەرتەی بهێڵن بچێ بۆ لای پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. ئەمە دینداریە، ئەمە خواناسیەکە، ئێمە ئەبێ بەردەوام بین لەسەری، ئەمە ڕێبازی چاک و پاکەکە ئێمە ئەلحەمدوللا لەم سات و کاتەی کەوا تیایە ئەژین ئێمە بەڕاستی شکر و سپاسی خوای گەورە بکەین بۆ ئەوەی زیاتر لە دنیادا کە ئەمێنینەوە چاکە بکەین. دینی خوامان خۆش بوویت، پێغەمبەرمان زۆر خۆش بوویت بۆ ئەوەی لە ڕۆژی قیامەتا بە خزمەتی بگەین. ئەگەر ئاوا ژیاین گوێمان نەدا بە هیچ قسە و قسەڵۆکێک و ئەوەی کە ناحەز و درژایەتی ئەم دینە ئەکات ناحەزی ئەم دینەیە ڕقمان لێی بێ لەبەر خوا و خۆشویستنمان بۆ دینی خوا بە شێوەیەک بێت. هەرچی بەرژەوەندی خۆمان هەیە بیخەینە دواوە ئەوەی ئیسلام بە گرنگی دانێ و ئەوەی قورئان تەمێ و ئامۆژگاریمانەکاو ئەوەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆی هێناوین ئەبێت لە هەموو شتێک زیاتر بە گرنگی دا بنێین و هەوا و ئارەزەکانمان بکەینە شوێن کەوتەی ئەو شەریعەتەی کە رەسوڵ الله سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆی هێناوین. ئەو کات ئیمانداری ڕاستەقینەین، ئەو کات بەتەمای بەهەشت بین، ئەو کات بەتەمای ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بین. بۆیە عەزیزەکانم ئەوەی لەم بەرنامەیەدا عەرزم کردن بەڕاستی بۆ هەموومان گرنگە کە بزانین سنەت و ژیانی پێغەمبەران سەلام الله عەلەیهم ئاوەها بووە. ئەوانەی کە شوێنیان کەوتوون لەسەر ڕێبازیان بوون هەمیشە تووشی زەحمەت و ناڕەحەتی بوون، بەڵام ئەوەی گرنگە کە ئینسان لە قیامەتا کە ژیانێکی نەبڕاو و ئەبەدیە لەوێ بەڕاستی بەرهەمی کردەوەکانی دنیای وەرئەگرێتەوە. و ئەوەشی لە دنیادا کە بێباوەڕە، کە منافق و دووڕووە، کە بەڕاستی ئەهلی ئیسلام نییە، ئەهلی قورئان نییە، ئەهلی نوێژ نییە، ئەهلی مزگەوت نییە. ئەگەر لە دنیادا خۆشترین ژیانی هەبێ هایلاف بژی، ژیانێکی ڕابواردن بەرێتە سەر، قەت دڵی پێخۆش نەکەی، چونکە تەنها ئەو دنیای هەیە. ئەڵێ ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا وما له فی الاخرة من خلاق. خوایە ئەوەی پێمە دەی بەس لە دنیا بمدەری، عەلاقەم بە قیامەتەوە نییە. ئێمە کار بۆ دوا ڕۆژ ناکەین، پەیوەندیمان بە قیامەتەوە نییە، پەیوەندیمان بە دنیاوە هەیە. دنیایەکی خۆش و لەزەت و ڕابواردن تیایە بەرینە سەر. ماڵی خۆش و ژیانی خۆشی تر بێ نوێژ، بێ قورئان خوێندن، بێ چاکەکردن، بێ سوژدەبردن بۆ خوا هیچمان ناوێ. تەنها هەر گیرفانمان پڕ بێ و دنیاویست بین، ئەوەمان ئەوێ. بەڵام ئیمانداری سەرڕاست ئینشاءەڵڵا ئەبێ ئاوا بین خوشکانی بەڕێزم، برایانی خۆشەویستم، ئەبێ ئەم دوعایە زۆر بکەیت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي خواهي لدنيا دا چا كمان بي ببخشا، چا كمان بسرا برجينا، رين مونيمان بكبو سر رقي راست كوا باشترين چا كي بي بباني أبخشيت. وفي الآخرة حسنة ولا قيامتي شا كقيامت من بلا وقرنگ ايما فضي أدين بسر دنيا دا لقيامتي شا چا كمان بهن رقاو چاکەمان بەسەدا بڕژێنە و ڕوومەتمان سپی بکە. وقینا عذاب النار، خوایە بمان پارێزە لە سزای ئاگری دۆزەخ، لە سزای ئەو ئاگرەی کە ئامادەت کردووە بۆ بێباوەڕان و منافق و دوڕووەکان. خوایە ڕزگارمان بکەلی. بەڵێ عەزیزەکانم، لێرەدا بەم شێوەیە ماوەی بەرنامەکەمان کۆتایی هات. بە ئومێدەی توانی بێتم تا ئێستا کە لە خزمەتتانا بووم سوود و کەڵکمان پێگەیاندبن، هەم بۆ خۆمان ئەم بۆی ئەوەی خۆشەویست و بەڕێزیش کە هەمیشە ئامۆژگاریەکان وەربگرین
وبجوي بكين ولا دنيا دا كارك بكين لقيامت دي پشيمان نبين لكاتي سرمرق دي پشيمان نبين خواي قورا لمنو لأي وش خوش بي لغناه تاواني باو خداي كيشمان خوش بي لغناه تاواني مردوانيشمان خوش بي عاقبتي پير رسبه كان من بخير بگيره گنجو لاو كان من دا مزراو بكار لفتنه جياني دنيا و پاش مردن بمان پاريزا يا الله لد اپارينا و باسمي عظمي خود بنا وجوانا كاني خود خواه داواد لأكين گنجا كان من هدايت بدي هاو سري حلاليان ببخشي و خواه داواد لأكم بنا وجوانا كاني خود باسمي عظمي خود ولات من پرقي دا عشتي و آرامي و همني و خوشي و رزق و روزي من بسلا برجينو دل من بنوري قرآن آودان بكروا لسر حق و راستي دا مزرا من بكا ولا كاتو ساتي لدنيا درچونيش من رحم من بيبكا برحمي خود خواه بإيمان و بمان مريني آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تا برناميكي تربا خزمتان دقم بخواي برزو بيوينتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: حتى
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پشجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا. مهربانکم الله، یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتواوی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاو شرو کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. خدای پروردگار، خدای میربان، آجاو شرو کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیش بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندکم، بالی رحمتت بچیش بسر تکرای ولاتی مسلمانان. دستی یهود و نصارا و کفار و مشرک و منافقکان، دستی فتنه و فساد، دستی آجاو و جاسوسی، پیلانی پیس و نگریس و خیانتیان لولاتی مسلمانان ببرو. هیچی دیگه نتوانن با اگرو آسن کاولکاری لنه مسلمان هنده جد بودن. یا الله یا الله یا الله، خدای گوره لید ده پاره مو بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروز پرور دیگاره کم لید ده پاره مو مادم اوان ده انوی فتنه و شر و کشتار لنه مسلمان هن برپا بکنو بلاو بکنو. خدای خدای فتنه که بخونه و ولاتی خویانو بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من داڵی مسلمانانیان بێباو کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا

فاكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

فإذن كما ذكرنا أن القائد عشان يصدر القرار الصحيح يحتاج أمرين. الأمر الأول المنهجية والقدرة العقلية والحكمة حتى يسير على منهج صحيح في اتخاذ القرار ويزرع الثقة في قراراته، لكنه أيضا يحتاج إلى أمر آخر مهم، أن يكون له معلومات سليمة. كلما توفرت المعلومات السليمة أكثر كلما كان القرار أكثر صوابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يكثر من السرايا، من سرايا الاستطلاع قبل المعركة، كان يرسل مجموعات استخبارية تستطلع الأوضاع قبل أن يتصرف حتى يبني قراراته على معلومات سليمة. وكان أحيانا يذهب بنفسه لجمع المعلومات، مثل قصة غزوة مضر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي بكر ينظرون الآثار ويسألون عن الرعاة، وكذلك في غزوة بدر لما أرسل ليستكشف الأخبار كان أحيانا يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان دقيق جدا في قضية المعلومات. لننظر إلى غزوة بدر، غزوة بدر يوم الفرقان العظيم بين الحق والباطل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا، يعني جاسوسا، يتتبع أحوال الكفار. الله سبحانه وتعالى عمل معجزة في غزوة بدر ذكرها لنا في القرآن الكريم، لما قلل الكفار في أعين المؤمنين وقلل المؤمنين في أعين الكفار، ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان. جاء هذا في الآيات وجاء هذا في الواقع. لما جاء هذا الرسول أو هذا الجاسوس المسلم الذي يبحث عن أخبار الكفار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجلت المعجزة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الكفار، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل واحد يرسل واحد خبير في إحصاء الأعداد الكبيرة، فما هو يرسل واحد ما يفهم ما يفرق بين المئة والألف، أرسل خبيرا. فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه فقال ألقوا حوالي 100. وصلت الآن المعلومات الأخبار التي وصلت للقائد أن العدد 100. طبعا المفروض يبني قرار، الآن جيش المسلمين 300، إذن الوضع جيد ويستطيع أن يهجم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من دقته في المعلومات ما اكتفى بمعلومة واحدة، وإنما بدأ يدقق مع هذا الجاسوس المسلم. قال كم يذبحون، شوف السؤال العجيب، كم يذبحون من الإبل. تعرفون الجيش يأكل، فوقت الأكل قبل أن يأكلوا يذبحوا الإبل عشان يشوها ويطبخوها ويأكلوها، فهذا كان يراقبهم، يراقب تحركاتهم، يراقب عددهم وأكلهم. فقال يذبحون بين 9 و10، كل يوم يذبحون 9 من الجمال أو 10. الآن في معلومتين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعلومة الأولى تخمينية تقديرية أن عدد الكفار حوالي 100. المعلومة الثانية دقيقة، يوم يذبحون 9 يوم يذبحون 10، بين 9 و10 كل يوم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيش وقال قولة عجيبة، قال هم بين 900 والألف. من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة؟ المعلومة الإحصائية التي جاءته أنها أن العدد الجيش حوالي 100، كيف يقول لقادة الجيش 900 إلى 1000؟ لأن في مسألة واضحة جدا، المعلومة 100 تقديرية تخمينية غير دقيقة، المعلومة 9 إلى 10 دقيقة، ومعروف أن البعير الواحد يكفي له 90 إلى 100 إلى 110 أشخاص، حوالي 100 شخص. فإذا كانوا يذبحون بين 9 و10 إذن عددهم إذا ضربناه ب100 شخص لكل بعير إذن هم بين 900 و1000. مستحيل يكونوا 100، مستحيل. لو كانوا 100 لا يذبحوا 10 إبل، يذبحوا 1. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق في قضية المعلومات، القائد الحريص على التدقيق في المعلومات. أنا يأتيني شخص عندي يعطيني ميزانية، إذا افترضت أن الميزانية صحيحة سأبني عليها قرارات، وقد تكون المعلومات خطأ. أنا تعلمت أن الآن تأتيني ميزانية، يأتيني إحصاءات تسجيل كم عدد الطلبة مثلا وكذا، قبل أن أفعل أي شيء أبدأ أدقق، أراجع المعلومات، أتأكد أنها صحيحة. هذا الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكتفي بالمعلومات التي جاءت، وإنما دقق واحرص أن تكون هذه المعلومات صحيحة ودقيقة. فصفة رئيسية من صفات القائد أن يكون صاحب قرارات سليمة، والقرارات السليمة تتطلب حكمة، منهجية في اتخاذ القرارات، ذكاء وفطنة، قدرة عقلية عالية، ومعلومات دقيقة، وكلها صفات تجلت في المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمر رئيس آخر من صفات القائد لا بد من توفره أن يكون
شجاعا. القائد الجبان لا يمكن أن يقود بفعالية، لأنه سيتردد وسينسحب وسيضعف، وهذا سينعكس على من معه، وبالتالي الإنجازات تكون مهزوزة، وأحيانا تفوت فرص لأنه كان مفروض يتصرف في وقت معين وتأخر بسبب خوفه، بسبب جبنة تأخر وتردد. القرار الجيد هو الذي يحدث في وقت المناسب ومكان المناسب والطريقة المناسبة. الجبان الخائف المتردد ما يستطيع يفعل ذلك، وبالتالي تفوت الفرصة أحيانا، وأحيانا تأتي مشكلة ولا يتصرف فتزداد وتتفاقم وتكبر حتى تصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يحلها. ولو حسم أمره وكان شجاعا في اتخاذ قراره في أول الأمر، لو كان كذلك ما حدثت له هذه المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان المثال في الشجاعة. هل الشجاعة هي أن يتحمس الإنسان ويندفع وينطلق؟ ليس دوما. قد تكون الشجاعة هي في المكث وفي الانتظار، في المكث وفي الانتظار، وأن يتركهم أحيانا يهجموا. لننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما وصلته الأخبار أن هناك تحالف مجرم من الكفار واليهود بدأ يعد العدة للهجوم على المدينة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، هل نخرج لهم أم ننتظرهم في المدينة؟ وكان رأي الشباب وهم الأكثرية في ذلك الوقت من الصحابة الكرام أنه لابد أن نخرج لهم، لابد أن نقاتلهم، نستقبلهم في الطريق حتى لا يقولوا والله خافوا وجلسوا في بيوتهم، نريد أن نثبت لهم شجاعتنا. بينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة. عين الشجاعة هنا المكوث في المدينة. الشجاعة لا تساوي التهور، الشجاعة لا تساوي الاندفاع. الشجاعة معناها اندفاع النفس المربوط بالحذر والحكمة. شجاعة بدون حذر، شجاعة بدون حكمة تساوي تهور، لا نسميها شجاعة. فليست الشجاعة أن الواحد يقوم يهجم على 100، هذه ليست شجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الشجاعة الحكيمة، ما كان يخاف. في بطن مكة عند الكعبة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ومجموعة من الكفار جالسين يسولفون قرب الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، فكل ما مر عليهم بدأوا يستهزئوا به ويسخروا منه، وكل شوط في كل شوط يستهزئوا منه، وهم كبار القوم وعدد كبير. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه جاء إلى هذا المجمع الخبيث وقال: يا معشر قريش شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. ماذا حدث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات القوية؟ الآن واحد يقف أمام هذه المجموعة وبكل قوة يتصدى لها، فارتعد القوم وخافوا وبدأوا يتسامحوا منه: يا محمد سامحنا، نعتذر إليك، أنت الكريم، أنت الحليم، أنت أخونا. حتى بس يغير كلمته. واحد يواجه عشرات ولا يخاف، لا تردد على الإطلاق، شجاعة أدبية عالية أن يقول ما في قلبه ولا يخاف. لكن الموقف كان يتطلب ذلك، لأنهم وصلوا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها،

يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يقول لهم اللي جاءوا من الحبشة: حدثوني بعجيب ما رأيتم من أهل الحبشة، أعطوني أخباركم، جلستم سنوات طويلة في الحبشة، أخبروني. فقام شاب من الصحابة قال: يا رسول الله، كنا في ذات يوم جلوسا إذ مرت امرأة عجوز من أهل الحبشة تحمل بين كتفيها قلة فيها ماء، قلة إناء فيه ماء، وهي تمشي إذ جاءها شاب فدفعها بين كتفيها ضربها فخرت على ركبتيها وسقطت القلة وانكسرت، وأخذ يضحك. يقول: فقامت العجوز فقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر إذا وضع الكرسي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وبدأ الحساب، ستعلم ما لي وما لك في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صدقت، صدقت. كيف يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها؟ وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قل لدولة الظلم: فعلي ما تشائين فإن لك أجل. دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. كل ظالم في الأرض سيأتي له يوم ويمهله الله عز وجل، لكن إذا أخذه لم يفلته. فكيف إذا صارت قرية ظالمة؟ فكيف إذا صارت بلدا ظالما؟ هذا لو واحد ظالم الله ما يتركه، ينزل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. طيب شلون لو صار البلد نفسها تظلم؟ لو صار القانون أصلا ظالم؟ لو صار الحكم يظلم جزءا من البشر على حساب جزء من البشر؟ هل تظنون أن الله عز وجل سيبقي هذه القرية؟ أبدا والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً.

0: عصفور قلبي
1: عصفور قلبي أراك تطير في لوع على التي ثار في الوجدان ذكراها. عصفور قلبي
0: عصفور قلبي
1: أرى منك الدموع جرت حزنا على أمنا والروح تهواها. تبكيك فائقة كل القلوب ومن قد ذاب شوقا وكيف الروح تنساها.
0: وكيف الروح تنساها
1: هذا العمل إهداء إلى المرحومة الفقيدة فايقة خليل عقيلان أم محمد رحمه الله تعالى وأخيها الفقيد محمد أبو مذكور أبو خليل رحمه الله تعالى. إهداء من ابنها البار حسن أحمد عقيلان.
2: ثم ختم رحمه الله ففضائل الصيام عموما بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. انظر هذه الفضيلة للصيام ما أعظمها. صيام يوم واحد يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف الشأن بمن وفق للاستكثار من الصيام؟ قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وذكر الوجه أو تخصيص الوجه بالذكر لشرف الوجه، وإذا حصلت المباعدة للوجه فهي حاصلة للبدن كله، لكن خص بالذكر لشرفه لشرف الوجه. قال باعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف كما بين المصنف أي السنة. باعد وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. وهل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له ويراد به التكثير أي باعده مباعدة شديدة عن النار؟ من أهل العلم من قال إن العدد هنا له مفهوم أي أنه مراد، ومنهم من قال لا مفهوم له وإنما المراد به التكثير، ولا سيما ما كان هذا النوع من العدد 70 وما تضعف عنها 700 ونحو ذلك يكثر ذكره عند العرب ويراد به التكثير. ومنه قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. وقوله في هذا الحديث في سبيل الله، في سبيل الله اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بقوله في سبيل الله. فمن أهل العلم من قال المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد، والمعنى أن من صام يوما في الجهاد وهو مجاهد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه الصحيح في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. فمن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وأيضا قالوا إنه محمول على عدم التضرر، تضرر المرء بذلك وأن لا يؤثر على نشاطه في الجهاد ومقاتلة العدو. أما إذا كان يؤثر على نشاطه فإنه مطلوب منه أن يفطر حتى يتقوى على مجاهدة الأعداء، لكن هذا محمول على ما لم يكن سببا لإضعافه وإضعاف قوته عن مجاهدة الأعداء. فمن صام هذا اليوم في سبيل الله وهو مجاهد في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. هذا قول في معنى في سبيل الله. والقول الآخر لأهل العلم أن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله، في سبيل الله أي في طاعة الله والتقرب إليه وطلب ثوابه سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قوى هذا القول، من أهل العلم من قوى هذا القول في معنى هذا الحديث. ونقل لي أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقوي هذا القول، ولم أقف عليه في شيء من كتبه، فلعل الإخوة الكرام يبحثون عن ذلك ويتحفوننا بهذه الفائدة من كتب الشيخ مباشرة رحمه الله تعالى، سواء الفتاوى أو غيرها، ما جمع من فتاوى أو غير ذلك من مصنفاته رحمه الله تعالى.

قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدنيا الآن قد ازدهرت بحضارتها ورونقها، فغرت كثيرا من الناس وانخدعوا بها وانشغلوا بها ونسوا آخرتهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان. قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة. ويا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل لدار البقاء ولا تنقطع مع دار الفناء فتنقطع بك. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تذكروا يا عباد الله دنياكم وآخرتكم، ولا تكونوا كالبهائم التي ترتع في هذه الدنيا وتنسى الموت، تنسى الذبح وتنسى الموت. لأن البهائم لا لوم عليها، لأنها خلقت لغاية وهي نفع العباد وتنتهي، وليس لها جنة ولا نار، إنما خلقت لغاية وفائدة حصلت منها ثم تنتهي.

أتدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وما صلتها بالتوكل أيضا؟ معناها أنك تقول يا رب لا تحول لي من حال إلى حال، من حال الضلال إلى الهدى، ومن حال الضعف إلى القوة، ومن حال التشتت إلى اجتماع القلب، إلا بقوة منك يا ربي. ولهذا كثير من الصالحين يجعل له وردا من هذا الذكر في الصباح والمساء فيكرره ما شاء الله أن يكرره. وأعرف أحد شيوخي رأيت في وقته بركة، فإذا فسألت ابنه عن سر هذه البركة فقال لي إنه يفتتح يومه بمئات المرات من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أحوجنا إليها، خصوصا من يغدو مع بكور الطير إلى عمله إلى مهنته إلى حرفته. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة. المعلم يحتاج إلى حول الله وقوته، المزارع، الفلاح، الحداد، النجار، كل واحد منا يحتاج منها. أنا وأنت لماذا يشرع لنا حينما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يناديك هلم إلى بيت الله. ووالله لولا إعانة الله لك ما استطعت أن تأتي إلى بيت من بيوته، ووالله لولا حوله وقوته ما استطعت أن تتحرك شفتاك بذكر الله عز وجل، ولولا إعانة الله لك ما استطعت أن تقرأ آية ولا أن تركع ركعة ولا أن تسجد سجدة. فليتنا أيها الإخوة نجعل لهذا الذكر نصيبا منا في صباحنا ومسائنا، في بكورنا وغدونا ورواحنا. والله ستجدون الأثر أيها الإخوة، أكثروا منه وستجدون الأثر، لأنه في حقيقته إعلان واضح للتوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة. مهما كانت لديك الأسباب والرغبة فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يشرع لك أن تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد. لماذا؟ لأنك أيضا لن تستطيع أن تقوم ولن تركع ولن تسجد إلا بعون من الله وحول وقوة.

والله ثم والله لن يبلغ العبد الكمال والتوفيق حتى يسلم لربه تسليما كاملا لا في والد ولا في ولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم جاء الفرج. وكنت ما دعوت لكني كنت والله لا أتصور ساعة أفجع فيها بوالد أو والدة. فلما كتب الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى من توفيق الله للإنسان أنه إذا أصيب بالخير أو الشر أن يسأل أول ما يسأل ما الذي يرضي الله، يترك عنه العواطف ويترك عنه هوى النفس، أول ما يفكر في ربه، أول ما يقول ما الذي يأمرني الله به حتى أفعله وما الذي ينهاني عنه فأجتنبه. فلما جاء أمر الله عز وجل سألت نفسي: من الذي رزقني أبي ومن الذي رزقني كذلك لما توفيت الوالدة رحمه الله، من الذي رزقنيهما، من الذي أعانني على برهما، من الذي مد في آجالهما حتى تمتعت برؤيتهما، من فوجدت كل الأمر الله الله الله، ما وجدت غير الله. قل سبحان الله العظيم، أين أبي وأمي من الله، والله هان علي كل شيء، والله لن يستطيع الإنسان أن يجد لذة هذه الحياة حتى يعرف معنى العبودية لله. لأن الله ما خلقك لأبيك ولا لأمك ولا خلق أباك وأمك لك، إنما خلقك وخلق أباك وأمك والخلق لعبادته وتوحيده. لا تغالب القدر ولا تقول أدعو أني أموت قبل أبي أو يموت أبي قبلي، أبدا، هذا كله اتركه لله. سر ربك التوفيق، سر ربك أن يرضى عنك في أبيك وأمك في والدك وولدك، دائما تفكر في هذا. وإذا نزلت المصائب الفجائع والأمراض والأسقام بمن تحب فاسأل نفسك ما الذي يرضي الله جل جلاله. وإذا رأيت في حبك وأهلك ما يسوءك ويكدرك وجاء الشيطان ليشغلك بالعواطف فأوصيك بوصية فيها خير عظيم لك، وهي أن الإنسان إذا رأى في أبي في والد أو ولد أو من يحب ما يكره عليه أن يتذكر شيئا واحدا، وهو أن الله أرحم بهذا المخلوق منه. ترى في ابنك، ترى في بنتك ما يسوء ما يكدر وتبذل الأسباب، فإذا بذلت الأسباب وعالجت ومضيت عند الأطباء وقدمت ما تستطيع، بعد هذا لا تغالب القدر. إياك أن يستولي الشيطان عليك فيلفظ اللسان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإياك أن تتبع هوى النفس ما تهواه. لا، بل قل كل ما ترى، أنت ترى ابنك يتعذب في الآلام والأسقام وترى الولد والوالد، تتذكر أن الله أرحم به منك. حتى إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وأقبل أباك الذي هده السكر والضغط والأمراض والأسقام، ورأيته لما قام فسقط، رأيته لما ولما حتى إنه لم يستطع أن يحرك يدا أو ينبس بلسانه، حتى إذا نشرت الدواوين والصحف وأقيمت موازين الآخرة، ورأيت مثاقيل الحسنات التي كتبها ربك له، تمنيت أن حياته كلها في هذا البلاء. لو رأى العبد ما عند الله من المثوبة لأهل البلاء لنعمت عينه. ولو أن أهل البلاء يوم القيامة لما ينظرون ما يكون عند الله من المثوبة والأجر وما عند الله من الحسنات والخلف، يتمنون أن حياتهم كلها كانت بلاء وسقما وألما. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو أرحم الراحمين وهو إله الأولين والآخرين. فلا تغالب ربك، وعليك أن تتبع السنة، هدي الكتاب والسنة، من الصبر على البلاء وسؤال الله الثبات في برك لوالديك. هذا الذي أوصيك به: أولا أن تعتقد الفضل لله أولا، وآخرا أن الله أكرمك ببر الوالدين،
وأن تحمد الله وتشكره على هذا الفضل، وقل اللهم لك الحمد أن رزقتني أبا يعينني على بره وأما تعينني على برها. كم من طالب بر غلقت في وجهه الأبواب، وكم من ابن يتذلل لأبيه فيصفعه أبوه على وجهه. فإذا رأيت من أبيك وأمك ما يسرك فقل اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب أن قلبت قلب الوالدين شفقة ومحبة لي، واسأله أن يديم عليك نعمته وأن يزيدك من فضله. ثم سأنك قدمت شيئا لوالديك فلا تزال بخير ما احتقرت نفسك، ولا تزال بخير ما اتهمت نفسك بالتقصير وسعيت إلى الكمالات، ولن تستطيع أن تصل إلى ذلك كله إلا بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وصلنا بوصلك يا خير الواصلين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره بعفو وعافية، وأحسن عمله وقوله وفعله يا رب العالمين. اللهم أحسن لهم الختام بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في البر أفضله وأجزله وأكمله وأخلصه لوجهك وأعظمه زلفى عندك. اللهم إنا على بر الوالدين أحياء وأمواتا.

العلم والإيمان ليسا متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله، يقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك، مخاطرة. حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخره أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له، أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة؟ إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة. الاعتدال أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل، إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية ألا يترك القرآن، اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة تعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين، اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معا.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيزان خوش ويستان صلاي خواهي پر وردگارتان لبه لهركوين خوش حالم بجاري كي تل لعلقه كيوني برنامه برسكاني روش بخزمت ايوي برئيس دقم و بوتاوتوه کردنو والام دانوي برسكاني روش برئيسه كبرسه من كسه قناسم نزيكي خوما لخستخانه ايج اكاد لاي اواني توشي بيرچونه يا پيرو پكوتن بلام اوان بيدينن یار باشتر بلین کافرن بدینی محمد صلی الله علیه و سلم بلام امن سیاوی من پاریان لی عباد یان التون کپی یانه و ای عباد من علم گناه بزول اوان بدین او کسی ام شجکات بروادار و نیوجو روجو جکات تو بلی خوالی خوش بیت طبعا برزاد بریاردان نوی که خوالی خوش بدیا خوالی خوش نابیت اما لدس کسانی لدس پروردگار خوایت کس ناتوانی بریار لسر ام بدا بلام بلین ام کاری او ایکات حلال یا حرام ام کاری او ایکات حرامی کی زور زور خرابه که یکم اما خیانت لامانات اما پیشه کی هیو ام کس امینه که خدمتی او کسانه اکا خیانت لم امانتا اکا که چشتا کانی نبا دوام ام کس دزی اکا یعنی که دزی کاری که حرام و ریگه پی ندراو و شرعن دزی کردن لکسی که بی باور هیچ جوازی نیه لکل کسی که باور دار اگر ام برای اهلی دینا که اسلام ریگه ادابوی خلق دزی لخلقی کافر بکا بتایبتی ام صنفا که خلکی کی پیرو پکوتو لاوازن و تو کارکت اوی که خزمتی اوان بکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم قریش لسر اوی که دجایتی مسلمانان یعنی کر و مالی مسلمانان یعنی بطالان بردخوین یعنی حلال کرده بون دست یعنی لین اکشان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که تشریفی برد بو مدینه امام علی دانا لجیگه کی خوی بو اوی او امانتو بارمتانی کلای پیغمبر دان رابو صلی اللہ علیه و سلم نفوتی و بویان بگریتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نیگود امان کافرن مالیان حلالا لبرو به هیچ شوازی کمی ام برادر ای که درست نیا و بی باوری اوان پاساو نیا بو اوی ام چه پارکانیان بده بتای بتی ام لوانه لو ولات پناهنده بی و لوانه ام اوان لجو یان پیدا بی و خزمتی که زوریان کرده بی و پیاوتی که زوریان نکل کرده بی ام بچه لپاداشتی اویا ام دزی و ناپاکی بکا لگل خلقی اولاتا براسی کارکی ناشرعیه و کاریکی حرامه نک بو او بو همو کسی که پیوی سبزانه که مالی کس با کس حلال نیه نک مالی مسلمان تنها مالی کافریش با انسانی مسلمان حلال نیه الا بحق خوی نبه که اما به هیچ شوازک حق نیه برزش که اپرسه اگر کورک دزگیرانی طلاق بده که شکت منی سرو چل ساله ببی باوکی اتوانه ماری کاتوا چون که باوکی رازی نیه و تولی امریکی طبعا دیاره ام برزه که طلاقی داوه کاله کشی که طلاق داوه و تا دزگیرانی تی و نچوه تلای هشتا که نچوه تلای جوری او طلاقی همو طلاقی برلا چونه لای دزگیرانه کن بولای یکتر و کاری سرجهی کردن جوری طلاقی که با اینی بینونی صغرا اکوه و تا طلاقی که پیوندی هاو سرگیری که حالا وشینه توه که حالا وشینه توه ام افتش کشه بی وجنیه ببی ولی امری عقدی زواجی بو ناکده توه لبروه ام برزه ابي جاري كي كبرواتو بهمان دستوري جاري يكم ام افرته ماركاتو ولي امري اماده به شايته كان اماده بن ماري كي تعظيم يبدا چونك طلاقي قبل الدخول وكو عرزم كردن باينه وكطلاقك باينه بيويستي بماركنو وبعقد تازه هيا وبيويستي بهمان مرجو بنما هي كلغري بستي بيشوا همان بو بينه خير ببي رضا مندي ولي امري كشك بو ام جار عقد زواجك دانا مزرته برزش که اپرسه چهار سری آفرت یک چیه که میرده که 3 سال جگه لیه جا کرده تو به هو کر ایوه ناچاری بکا که خوی دوای طلاق بکا تو ماده اینه که حکم شرعی چیه بو امبابتا و آفرت چی بکا باشه ام خوشکا برزه اتوانی بروات بردم دادگا سکالات و مارکا و دوای ما فی خوی لیم پیاو بکات ام پیاو کاری که حرامکا ام کار گناها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی لیه کردوا نکلوا یعنی ایمن لشرع اگر کسی که چهار بانه چه تلای خیزانه کهی لمسلی ایلاء باشه آفرته که بوی هی طلبی تفریق بکن لمسلی ظهاره با نمونه لیلاء پیاو اکسیون بخواه بوی چهار بانه زیادتر ناشه بلای خیزانه کهی دوی چهار بانه که آفرته که بوی هی بچه دعوه بکن و لمحکمه دعوه جابونه بکن حتی مالیکی که نلین الین اگر پیاو اکسیونیش نخواه بوی ناشه بلای بلان بفعلی چهار بانه زیادتر ببی پاساو نشه بلای خیزانه کهی افرده که بوی هی داوی جابونه و بکاله محکمه مثلی 3 سال زور زوره ام برای کاری که حرام و ناشرعی اکا اگر نایوه
او قوای پروردگار فرمی فامساکن بمعروف او تسلیح باحسان باشا بابي بشوازك الريكو بيق لي جابي توا واتواني اقل ام اي ما في نداتي اتواني مخالعي لقلبك يعني اي ما جودك لجابو نومان هي برزا منديش نومير دكا اكري هر دو كان ريب كون بياوكا دزبرداري كومالك لما فكاني خويبي افردك لما مقابلي ورقرتني طلاق دزبرداري كومالك لما فكاني خويبي بيك بين بقدي بس تك جاب بنو ليك امر ريكا شاريكا نطلاقك بياوكا همو ما فكاني بفوته باشا وانا جابونه یکی شبونه مونه که آفرده که برای دزله هموشتی چی خوی حال بگیره صلح کن ایما لسر ام بابتانه لبرو ام خوش که برایزه ما فی خویتی بروات دادگاه بما داوی جابونه بکه و محکمه جای اکاته و ما فکانیشی نافوته اگر پیاوکه امی بویه کرده بکه ام ناچار که بجابونه بلام ام پیاو حق نی ام کار بکه و پیاوکه ام آفرده بشرعی خواه بدین لی حلال بوا حقا هر بو دینش کنایوه لی جابیته و نک بظلمو ستم کاری و درد بدلا کردن. برای جایش که اپرسه دکتر جان من افرادی کم ل اروپا آجیم. پیاوا کم کسی که نوش نکرده. و خوی علی بیدینم. منی جرو ل خواب مدا پوش راوم. بر دوام شری پی افروشتم ل سرسر پوش کم و ریگری ل منال کانم اکید کنیش بکن. با کرتی او خزانی قبول نبو و بجیهشتین. و طلاقیام ل ری یاساو. استاد پیویست من چیب کب و اویل ری شل ایشو طلاقم بکه. آیا مرجع لري شرع و طلاق مبدات چون که من واعزان مشتا لی جانبو متوا پیش متوا او علی من بروان بشرع شد نیا لکاتی که من لسر شرع اسلام مانا کراوم آیا حقو ما فی خوبو منالکان چی لیدید طبعا برزا کم ام برادره که هر دینی نی هر زواجکی لأساس دانا مزراو یعنی کسی بیدین آفرتی مسلمانی لی مارا ناکره چون که زواج بشی دین او که ایمانی بخواو ایمانی ببن مکانی آین نبی لجزئیاتی دینا بوی سرناگری بدین ایش بکا. دواتر ام پیاوا جگلوی عقد قیدان مزراو خوی اقرارکا بوی که طلاق یاوید. طواو اگر گری من اگر گریش من گری بستقی که هر دان مزراو گری من با ورقی اضعف که دا مزراو طواو خویال طلاق ماوید. دبرو هیچ مافیکی بسر تو نماو و هیچ پیوندی که هاو سرگیری تا نماو لدوای اقراری خوی با طلاقکی که وکو گوت من با حلقی اضعف یا اضعف الایمان بلین لطلاقك او كخوي اقراري بيك احسيبكين عده طوابه همو ما فيها سايكاني خوشتي اتواني لي ورغدي لخرجي لا نفقي من علكان لا همو او حقاني يا ساده بينك ما في قتلي ورغدي ويش بيونديك تن ماوا تشاوري او شبك او بالشرع طلاق دبا چونك تو بالشرع خيزاني او نبويت تا بالشرع طلاق دبا واقراري او بطلاقك كان ايماني بالشرع ني لرويا ساوا طلاق كان كوتون وكوتعيب بروسيا وسرجيدك هاتولني وانتانا برزيشكا برسه کاک دکتر وقت دزانی لروجگاری وقت امرودا نرخی دراو روزانه دگورد چی جای سالانه دکریت قرضک با آلتون بیشکن دیتا ول کاتک دا کاتی دانوی قرضکه هات او دراو بهای کی زوری لدز دادید بونمونه من امسال 10 میلیون تمنم با قرض داو با کسی کم 10 میلیون لم کاته دکاته 5 گرم آلتون بلام او دوای سالک با ویشکانی دراو که او 10 میلیون یک گرم دکات اکری داو بکن بپی نرخی روش قرض پیدان که پار بپیر نرخی روزی قرض پیدان که پاره کم بداده و چون که آوده میلیونه که من بکار کردنی مانگانه دستم کوتوا استقر زاره که بکار کردنی 5 روز آو پاره داده و هنده بی نرغب و حلی اما چیه حلی اما برزان اما گوتومان قرض خوی بو خوی جز یکلا مخاطره و ریسکی هیا بو قرض خیره بو خوای پروردگار فرمی ان تقرض الله قرضا حسنا و پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم قرضدان وکنی وی بخشینیتی چون که اما مشروعی که تبرع و خیره شتیکی لپاره بخشین گراوته و چون که شرع اما ازانه اما ازانین که کابرای قرضدار که قرض دا یکم دسمایی که اگیره دوم بهای دراوکانی دیت خواره و بلام ابی چاویشی لوا به بوی که خوا اگر لطفی که لگل اب کردو پاره یکی پیداوه ام پاره جار جار شکی لی ببخشه به هجارک به قرض بیداته جز ایکی شی زرر که ام لبر خواه تحملی ام زردی قرزب که لبر اوه خالی یکم جنابت پیویسته که آگات لوو بی باشه که ام قرزه خیره و تو خیری خود گیشتو خالی دوم اگر اتوید دراوکه نشکید با دراوی قرزه که پی با که احتمالی شکانی کم بی مثلا با دولار پی بده که از این دولار عمله یکی جیگیره و کمتر اشکی وگل تمن یا لدیناری عراقی کلوانه بهای ام دراوانه زورتر یاری اکا و معرض بو زیاتر دابازین یا لیری ترکی با دراو یک پی بده
كدراوكا كم تربو على الرزبيات تناند أتواني بألتون بي بدي يعني أمرو بچو 5 جرام ألتوني عيارة بستويكي بو بكرة وبولي من 5 جرام ألتوني عيارة بستويكم بقرز داو بتو دواتر كي ألتونكي هنائي و 5 جرام ألتوني عيارة بستويكي قرزكت بو دينتو أما جو ديك لو رسكي كتولي اترسي كمي أكاد ويكي قلم چار سراني لقلابكا أما تششكت حل أكا لبرو يابا ألتون قرزكي بريو ألتون بو بينتو یا به عملیک و دراویک پی بده که احتمالی هات نخواروی کم به لحمو حالتی کشا هر ذره دیگه لدر انجامی ام قرز برتوب که به بزن قازان جکی لای خواهی پروردگار بچن قاطع برای زیچ که اپرسه اپرسه ورگرتنی پاره به شیوهیک بو نمونه برادر یک من هیا 300,000 دلاری ورگرتوه لکسیک بلام دبیت به نزدیکی 3 منجاریک قرزارک اوتومبیلیک بو خاون پارکه بکرد به نرخی نزدیکی 17,000 دلار. اوی سیر اوی که وال لموعیدی ورگرتنی سیارکه دید خاون پارکه داوای دیاری دکد. به کورتی معاملکه آوا کراو ناوی دیاری لیده هنن. آیا ام جوان معاملی ربایی یا نه؟ پرزان اما پرسیاری ناوید. اما ربایی که صریح دیاری چی؟ یعنی کسی که هیا من نامی بشم تفاصیلی پرسیارکه و اگینا کسی که دیاری با 17,000 دلار همون سی منجاری با خلکی بکره و هم کسی لیشان پرسی و گوتو یعنی بونمونه فلان کسی براد یا فلان کسی خزمت فقیره با سیاری که بنا کری گوتو یتی نیمه گوتو یعنی ایبو با دیاری با فلان کسی کری گوتو یتی فلان کس اگر او قرزی للم نبید چون شتیوا اکم چون دیاری با اکرم اما ربایی که صریحه خود زینوی لحکم شرع پرد پوش کردنی حرام کانه دبر برزان خوا فعلی لینا کرد دل نیاب لو یعنی هر ناوی کی لبنن خوای گور خو ازانی که ام پاری تو ایدی بم کس دولمنه لشوی قرضه کا ایدیته دبر او برزی که پاری کی پیداوی اگر حساب بو حلال و حرام کا مفروض ولی نگری جناب شت مفروض عقد کا هل بو شنی تو قرضه کی بو گریتو ام سو ندی چک خوا افرمی یمحق الله الربا ويربي الصدقات صالی به هزار چوب خوا برکتی لربا هل گرتو ابي بماي مالويراني بدبختي كاولكاري ما يپوش كردني خاون سوكا ابرو خد لم موضوعه بين الدرو ام حرام مكه برزيج كا پرسه اپرسه مانگانه پاره دكمه دخيلو تا دوي او كوبيتو لكاتي كي محدد بون من دوي صالك دغيلك اكمو اي كم بخير استا دغيلك كم كردوتو بي كم بخير بس ميردكم قرزارو کستی خانوی لسر علی بیده به من دعایی ورده ورده ادمو من دل نیام اگر پاری دست کود امداتو بلام ترسم هی لوی بیده می چون که او پاری هی خیره بو کاتی که زور پاری نبی بمداتو دعوی هموی شی نکردو نیوی اوی برای زکم هموی بداره و ام خیره بمردکت لخیر به هرچی کسی ترخه باشتره چون که کردواتانی خير بو خوش نك بو دريش امش قالين الاقربون اولى بالمعروف باشا تولى ميردكات نزيك تركينت هي ك محتاج بيو خيري بيبكي يا خيري بيبدي لبرو تو اوا شرعيتي كبرو خير كي بكسي كي بيغان بلا ميردكي خود محتاج به لبرو بيدري هر داوا شي لي مكروا خيرك يشد ان شاء الله خوي غورا بچنقات بوت انوسه مادم بو پیداوی سی جیانی خودتان صرف کراوه بو خانو صرف کراوه پارکه بده بو و اما تنها بو ام خوشک برزه نیه بو عامه یعنی هر کسی هر خوشکی که برز ازانه مردکی محتاج پاره نده بخلکی بیگانه بخیر بیده به مردکی خوی و خزمتی معلوم نالی خوی پیبکه برزه چکه اپرسه اپرسه من سال 2018 فیلی معامله کردن با کریپتوکرانسی بو ماتا دراوی گریمانی او که زور گیم نده به حرام و حلالی لبر اوی پرسیارم لهر کس دکت دیان گود خلافی لسره نزیکی سالک بردوام بوم لور گرتنی دورو خون فیر کرد وایلی هات ام توانی روزانه دهاتی که خیالیم هبه تا روزی گیم لویدیویی که دکتر خالید بو تاورون بو بوم که حرامه بریارم دوازی لی بینم دست مایه کم در کرد دو استال شریکه ایش اکم مانگانه کی باشم هی الحمدلله بلام امید زنم آیا بو علمی که پیما اگر بیتو لو کاتب تالانی که همه معامله بکم لکریپتوکرانسی ولا ستاستی دا هاتکی لکاری خیرخوازی ها بکار بینو حکمی من چی دبید؟ حکمی تو حرام دبید یعنی ام کاری تو ای که اما گوتو مانه هر کاری حرام بود دا هاتکی شی حرام و گوه تو بلی من براز بخیو کم بفروشم یا تلیاک بچینم بفروشم
باشە ئایا دوای پارەکەی بکەم بخێر حکومەکەی چییە؟ ئێمە گوتومانە داهاتی کریپتۆکرانسی حرامە و مامەڵەکردن بە هەموو دراوێکی گریمانەی لە ئێستاە کە ریسکی زۆر زۆرە و گرفتی زۆر زۆرە حرامە. لەبەرو جەنابەت کۆ تووشی ئەم سەرێشە ئێمەکە خوای گەورە پاداشت باتەوە کە دەستی هەڵگرەوە مەچۆرەوە سەر ئەم کارە، چونکە داهات لە حرام حرامە و خێر بە داهاتی حرام ناکرێ. کابرا بچێ بە سوو پارە پەیاکە یا بە داگیرکردنی مڵکی خەڵک یا بە درو دزی پارە پەیاکە، دوای بڵێ وڵا عیدم بە زەکات و خێرا بەڕێزان بە هیچ شێوازی خێری ناگات، تەنها تاوانی ئەگا. لەبەرەوە خۆت بەم مەسەلەیەوە سەرقاڵ مەکە و کاری وا مەکە، مەچۆرەوە سەر مامەڵەکردنی کریپتۆکرانسی. بەرزێشکا پرسێ ئێمە بابەتی شامپۆمان هەیە بە قەرزی فرۆشین بە مارکێتەکان، لە کاتی واصلکردنی پارەکە زەختەکەن کە دۆلار بە هەرزانتر لە بازار حساب بکەین. ئایا ئەگەر گردنیان ئازاد بکەین هەر لێیان حرامە یان زۆرەکەیان حرامە؟ گردن ئازایەکەیشان ئەگەر بە زۆربێ هەر حرامە. یعنی ئەوان مەفروزە ئەم بابەتە بگێڕنەوە بۆ خۆتان. یعنی بەڕێزان کەسێکە قەرزی لاتە مەیخەرە دۆڕیانی ئەوەی بڵێ وەڵا ئەگەر دۆلارم بە کەمتر بۆ نەشکێنیتەوە لە بازار قەرزەکەت نادەمەوە، حەقێکە لە لاتە مەفروزە بە نرخی ڕۆژ بۆی بگەڕیتەوە. ئەگەر خاوەن قەرزەکە خۆی بە ڕەزامەندی خۆی ڕازی بوو شتێکت بۆ بشکێنێ، ئەو کاتە ئاسایی شتێکت بۆ ئەشکێنێ و ئەمە بە گردن ئازایی حەڵاڵە. بەڵام تۆ زەختی لێ بکەی و هەڕەشەی ئەوەی لێ بکەی ئەگەر کەمتر نیشکێنێتەوە قەرزەکەی بۆ ناگەڕیتەوە، هەر شتێکیشت بۆ بشکێنێ، گردنی زیشت ئازادکە هەر حرامە، چونکە تۆ زۆرت لێ کردووە. کابرا ناچار بووە لە پێناو دەستکەوتنی پارەکانی پارەکەی بۆ شکاندووی. لەبەرە ئەم مامەڵانە نابێ زۆری تێبکەوێ. حەدیثەکەی پێغەمبەر ڕوونە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئەفەرمێ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب عن نفسه. افرمي هیچ مالی کەسێکی مسلمان حلال نیە الا بەڕەزامەندی خۆی نەبێ. خوای پروردگاریش لە قورئانا کەباسی ماڵەکە کە ئەفرمێ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ئەبێ بازرگانیەک بێ بەڕەزامەندی بکرێ، زۆر کردن حرام. لەبەرەوە ئەوە پێی ناوترێ گردن ئازایی کە بە زۆر پێی ئەکەی. بەڕێزێشکا ئەپرسێ بە مزاربە پارەم لە کۆمەڵێک کەس وەرگرتووە، ئیشی تیجارەتی پێ دەکەم، ئەگەر خاوەن پارەکان ڕازی بن دروستە من نسبەی قازانجەکەیان بڵێم بۆ نمونە لە بینی لە ساعە 8 بۆ 9 و من تاوەکو پارەکە تەسیمی مشتریەکەم نەکەم، بە دەقیقی نازانم چەند قازانج بم، بە دیاریکراوی دەمێ بڕی قازانجیان بۆ نمونە 100 تادی دەستمایەکانیان زیاتر نەبێ، ناشکرێ بەو شێوەیە دیاری بکەم، دەبێتە ڕیبا، دەبێ ڕیبح بزانم، ڕیبحەکەش نازانێ چەندە تا پارەکان نێتەوە. بەڕێزەکەم ئەم مزاربەیە چ مزاربەیەکی شەرعیە تۆ ئەیکەی؟ ئێمە ئەڵێین جەناب دوارە مزاربەیەکی شەرعی بکە لەگەڵ ئەو کەسانی کە پارەت لێ وەرگرتن. مزارەکە چۆن بێ؟ مزاربەکە بۆ نمونە تۆ بڵێ کاکە ئەم پارەیە ئەدەن بە من، ئێمە لەم پرۆژەیە بە ڕێژەی لە 120 بۆ ئێوە یا لە 110 بۆ ئێوە، لە 190 بۆ من شەریکە بین لە داهاتی ئەم پرۆژەیە. باشە، پارەکە ئەخینە کارەوە، دیاریشی بکەین ئێمە مانگانە حسابەکەین یا ساڵانە حسابەکەین یا شەش مانگ جارێک یا وەرزانە حسابەکەین. بۆ نمونە ئێمە ئەڵین ساڵانە حسابەکەین. باشە، ئێمە ئەتوانین لە دوای جەردی ساڵانە کە ڕیبحی خۆمان بۆ دەرەکەوێ بڵین کاکە ئەمە قازانجەکەی کە بەر ئێوە کەوتو خۆش قازانجەکەی ئێمەیە. لە ماوەی ئەم ساڵەیە ئەگەر خاوەن پشکەکان پێویستیان بە پارە بوو، تۆ ئەتوانی بیان دەیتێ، بەڵام کە ئەیان دەیتێ تەحتەل حساب ئەیان دەیتێ. واتا پێیان ئەڵێی کاکە بۆ نمونە من ئەتوانم تا ئەم ساڵە مانگیەکی دەوەرەقەتان بمێ، بەڵام ئەم دەوەرەقەیە ڕێژەی جێگیر نییە. ئێمە لە دوای ساڵەکە کە حسابمان کرد، ئەگەر دەوەرەقەکەتان بەرکەوتبوو ئەوە گردنتان ئازابێ، کەمترتان بەرکەوتبوو زیادەکەم بۆ ئەگەرنەوە، زیاترتان بەرکەوتبوو بۆتان تەکمیلە ئەکەم. ئەمە پێی ئەوتێ تەحتەل حیساب. واتا ئێمە موعیدی مزاربەکەمان کۆتایی دێ، خاوەن دەسمایەکان ئەتوانین مانگانە مەبلەغێکی دیاریکراویان بدەینێ، بەڵام ئەم مەبلەغ دیاریکراوە مەبلەغێکی براوە نییە، واتا مەبلەغی کۆتایی نییە. ئێمە لە کۆتایی حسابەکەین. زانی لە مای ئەم ساڵەیە چەندیان وەرگرتووە؟ 12 مانگە. بۆ نمونە 12 5 وەرەقەیان وەرگرتووە 60 وەرەقە. زانی قازانجەکەیان ئەگاتە 60 وەرەقە، ئەگەر گەشتە 60 وەرەقە عافێتیان بێ، کەمتر بوو لەیان وەرەگرین و زیاتر بوو بۆیان تەکمیلە ئەکەین. بەڵام ئێمە بین لە مزاربەیە ڕیبحی مەقتوع بدەین بە خەڵک حرامە. واتە تۆ دەفتەرێک لە کابرا وەربگری بڵێ من بۆ نمونە لە 100 ئەم دەفتەرە مانگانە قازانجت ئەدەمێ، ئەوە حرامە بە هیچ شێوازێک دروست، یا لە 105 یا لە 104. ئێمە ڕێژەی قازانجی دیاریکراومان نییە لە معامەلەیە، ئەبێ ڕێژەی قازانجی فیعلیمان هەبێ، و ئەو ڕێژەی قازانجی فیعلیەی کە هەمانە
بو نسبته دا بشكله كلسري ريكوتين لغري بستكيا بلا ايما بلين ريجي دسمايكا نسبه يغله دسمايكت اديني اكو قازانش او حرام او امبرا بريزا باسيكا برزيشكا برسي ايما لولاتي بريطانيا دجي غوشتي ماكدونالدو كي اف سي براند كان يتر بو ايما حلال بيكون چونك اوان احنا كتاب نماون زربيان ملحد بيدين لبروي زودك لخلقي دي خونو بحلالي دزان نكاتك دا اوان مرداري دكنو انجا سني دبرن تكايا ضروره ولا من بديتو بيشتر ولا مي امبرسيارم داوتو بريزان ام برادر الحاحي كردبو بو يوتن با ولا مي بمو ايما الين سربراوي دستي اهلي كتاب درستا واتا سربراوي دستي مسيحي وجولك يك درستا بلام اگر او مسيحي وجولك بو مرجي كي كهي ابي دل نيابين لي او اويا ام اجل بشيوازي كي شرعي سربراوي ايما اسال سربراوي كان اوروبا دو گرفتمان هيا گرفتي يكا اويا كام برا بريز اخوي اماجي بي اكا امرو اوروبي كان لسطا نوتيان لايكو ملحدن باهل كتاب نماون يعني چونك او رفتارو اكارو جلو برغو پوشاكو سيستمي جياني كي اوان بي اجين اما لا هیچ عینی کی آسمانی رگه پیدراو نیه هاور رگز بازی و جندر و نازانم ال جی بی تی و سو خورود کردن و یعنی شوانه و دیسکو اما نه لکم عینی خواهشتی و رگه پیدراو لا هیچ عینی کار رگه پیدراو نیه بم پیه که ایسا زود یک لدانشتوانی ام کومل گایانا به حل گراو لا عینی سرکی خویان اجباره کرین سر براوی دسیان به حلال لقلم نادری خالی دوم که گرفت بو ایمل سر براوانه اویا امرو او کمپانیای نن لپیناو زور کردنی داهات با آسانترین شیوه ام آشالانه مداره کنوا شیوازی صعق یان هیا که جیهازی که ایدار من بچاوی سر ویدیو کم بینی و هی مدزری که اوروپیه باشه جیهازی که که دمانچه یک وایا روی اکات نو چوانی مانگا که یا بونمونه جوانگا که یک چرکه کلی ادا او مانگایا زمان دره که هر چوار پلی رق ابی وشک بی صعق یا که إيه أما نجايا فكري سربرين وحكمتي سربرين أويك أما نجايا سري أبرين زورتين بلقاشبكا بو أوي زورتين رجي خوين كبكتيريا لسرني شل ليش يعني منه باش إيه أما جلا أجر سري ببري إستادواء أوي توشي أم حالتي صرع عبوة خويني كي تشورا وجا لواني بيالي خويني ليدي ينايت أما بردار كردنا ويا زود يقلم أجلانا لأوروبا أمرو بمشي وازا مثلا بلوركانيان أي خنشيرن إنجا سري أبرن كاربايلي أدن إنجا سري أبرن لبرو هو برزاني كدانشتواني ولاتاني روجاوان أبي لم دو خالة دل نيابا يكام أو كسي كسري أبري بول منتو دوكان يكا ماركيت يكا أزاني كابرا كريستيانا و أم كريستيانا قناعتي شيبوا هيا كاما بشي وازا كي شرعي خوي شكا لديني أواني شاخن كان حرامي أكا ومرداني أكاتوا باشا اگر دلنیابوین لوی که ام کسا کسری ابره کسی که کریستیانی دیندار با آینی جولکه یا مسیحیت اما خالی یکم اوکی خالی دوام شیوازی سربرینکی وکو سربرینی شرعی به نک خنکان دن مردار کردنوا مثلا شوک کردن اما نه هیچی حلالین و گوشتی حیوانک حرامکن اگر چی سربرکیشی مسیحی به لبرو ام دو خاله گرنگ ایم آگاداریان بین اگر لم دو خاله دل نیابین او کاته علین بمان هي سر براوی دستی اوان کوین بلان تعلم دو خاله دل نیانه بین شرعینیه چکه او علتی که لدینی خومانه حیوانی مردارو وی پی حرامه که مسلی خنکانو معنوی خوینه که لجستی حیوانه که لای مسیحی کانیش اگر بخنچنی هر همان علت دوباره ابیتو برزیش که اپرسه اپرسه لإصادة معلومی همو لایه که معاش نگلکاتی خوینه هد بگده حر نابد آیا دکره ای مکار من دین لنخوش خانه کاتک دوکس خفره دکره یارمتی یکتر بدین لبینی خومن بی اوی نخوش خان یا نخوش خانه که زرر بکاد لکاتک اداره آگا دار نیه که ازنی یک ددین آیا درستا والله اعلم برزان ام بابتا مجازفه یکی زوری تیه بتای بتی لخست خانه چون که ایم جاری واه قدر یک قومی روداو یک قومی بجار یک چندین نخوش دین خست خانه بد پرسیاریتی پاراستنی جیانی نخوش خان ارکی او کارمند بریزانن کلو کرتیا کارکن اگر ایم ام درگایب که نوا او کاتل جگی دو دکتوری خفر دکتوری کو دو پرستاری خفر پرستاری کو دو پاکر و پاکروی کو او کاتل او فوزای دروس ابی که امرو ایم گرفت من هیا و بدستی و گیر من خواردوا حکومت التزام ناکا بپیدانی معاش لکاتی خویا امنامی بکریت پاساو بپابندبونی کارمندکان با
خدمت گزاری گشتیکانه چې ما زاین چ فوزا یک دروس ابه یعنی بو نمونه چې ته دایره یک مفروضه شرکت بده د قطاوی به ساعت طاوی بو کولانی وی کارمندکان دوام وکړي چې ته خستخانه ولا او کارمند لوینی او بشی چی شکل لوینی او بشی مختبر لوینی او بشی کول لوینی اکو کارمندکان ولا کارمندکان دوام نکند اما تندرستی خلق پابنده به مو دبرو برزان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. لخزمتي خوش ويستاين بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم و هاولا برزکان و کتابیکانی چوار دوری لدرسی رابردو باسی وفدی بجیل و بابلین احمسین من تقریبا کرد که بشی شیما بو که جریری کرا عبدالله بجلی هات خزمتی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام و رسول الله علیه صلات و سلام کاملک وصفی دکاتو او تفاصیلی که دونه باس من کرد. طبعا ديار العيني كاتا وفدي كجدين بيانو تي الاحمسيين وانيش بسروكاتي وبيشواياتي قيسي كري عروي احمسي دو صد كزبون دينا خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام. بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي من انتم شين شو وفديكن لشو هاتون وتيان نحن احمس الله. احمس الان بمعنای کسی زور روشو لا لا عبادتیا يعني ولا جاهلیتها وانا وبران هؤلاء هم احمس الله يعني زور روشو لقضايا الله وعبادتكم لم بابتنا. پیغمبر خو علی صلوات السلام فرمی فقال انتم اليوم لله يتل مودائوا بو الله سبحانه وتعالى يا احمس الله بلكو انتم لله لمودائوا بو الله. باشان دعائي كمسلمان ابن ودينا بيشو بيغنبري خو علي صلاة والسلام فرمان ببلالك ملاحظك ان براني خون بلالي حبشي يعني لشو بوشوية بلالي حبشي لكرين وفروش تنو ما مالا بيكردني وتجارته عبدشي حبشي كخلق اعتباري بونا كردوا يستاب برسي توزيعي أموالو صدقاتو وهروها سرپرشتي كردني وفدكانت كدين بوا قسمتي بيغنبري خو علي صلاة والسلام بيشو ازي كردنو خو حافظو مال آوائي لكردنيا يعني ليوه چکم دینی الله سبحانه و تعالی این حساب با شخص که ناکاد رنجی رابر دوی مکانتی اجتماعی کمالاتی لنا خورشیدا انا شته کن که اکریت بابلین هندیک مقایس و پیور بن لنا مجتمع دا با دنیا بلا مکو مقایس شرعی و دینی اما نه قیاس و پیور نین لسر خرابی خلق لسر برزی و چاشی خلق. هر بویا بلال رضا الله لسر به ملاحظه کن تبینی کن لقل همو وفد کانا لدواء كبيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم قال وفدك نقاش وهم مش تقطع ابيت انجابو بريك الدنيان امر ببلالكات افرمي دوي بي ويز زكاد ل بي ويستيات بي ام ببخش بويا افرمي امر ببلالكات افرمي اعطي ركبه بجيله وابدا بالاحمسيين باش يعني بدا وركبوا سوار شاكانيكا لبجيله وهاتوا جريكو عبد الله بجلي وبابلين اوانيكا لقال يابون بلا احمسي كان شو دس بيبكا بشي اوان بدو دعائي بشي اواني كش بدات انجا پیغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم دعائي بو كردن بغشتي اللهم صل عليهم صل عليهم. طبعا كلمه صلى بس ما كردو جاري كو شيكا بو غيري پیغمبري خو اش ناشرعينيه اللهم صل على فلان شك طلب رحمه يعني پیغمبري خو اصلا بو اشخاص اش كردويتي بو جاري واهب وخلق اش كردويتي جواز لو كيما فرمان فكراوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بردام صلوات ببيغمبري خواني عليه الصلاة والسلام. باشا للرواج كفر من اللهم بارك فيهم يأخذ بارك لهم الله سبحانه وتعالى بركتيا تيبك الله سبحانه وتعالى بركتيا بيبخش بدعا مدى بيغمبري خواني عليه الصلاة والسلام ركات جريل كرة عبد الله بجلي أفرميد ألا تريحني من ذي الخلصة جريل ذي الخلصة ملك والنا كيتوا ذي الخلصة شي بوا مالك بوا أما على بابلين معبدك بوا بارزجاك بوا أم بارزجايا أو إلهانيتي بوا ك بشويشي قشتي ليمن أبو طبعا دوسو خثعمو بجيلو أو قبيلو تيرو هو زعشيرتاني أو منطقانا أم إلهان بارستوكا لو خانه ابو لو خان وابو بو بتكان بشكني شو اسلام مجال نهي وتو بو هيج نوع عقله بتكان شبت ماديه كان كوجود يان هي بت بيكر نظامشيا كبو كبرستي عبادتي ام بونجا مدري شبت معنوي كان لنا اخي انسان دور دور اشكني لمنظومات وسيستم ونظام او بابتانك بتن اتربه بهند شي هي بخير هاي هندك شانه بتدريج دور دور اشكني تليك يلا وشني شو اصل واه انسان هيج برستراوي كي دانه منيت هیچ تیشی لاله با قدسیت نمی‌نیت و آن چون انسان کنم و کویکن و انسانش دبونه ورده لهمش تگورتره لهمش تگ بنرختور باقی مرتره هیچ تک شایسته اونی انسان عبودیت و پرستشی وابکات غیری الله سبحانه و تعالى بوی هر چی انسان نقص کات و ضعیفی کات و رای اماله لقیه میشه حتی و قیمانه که انسان سر شور کن کویلی کن چیلی کن دینی الله سبحانه و تعالى نهی لذا و قیمانه بنای زلزله و آن خلق کن عبد اکیان کویلایی ایبن ایکرنی فروشن معامله پیو اکن کمال دولمان و سرمایه دارو دستی پشتو تجارت بخلق و کل دین الله سبحانه و تعالى دستان ابرد نهی لد چون اصل وای امانه نمیان چون امانه بونه تسر جمرای خرشی سلیتک دانی خرشی جلیل که جلی پیغمبری خواه به فرمی قال بلا چون نه پیغمبری خواه من آمدم ولی خدمت دم افرمید پیغمبری خواه صلیم لیواشی بو و تا علاشی بو آماده کرد علاقه ده دستی و صو پنجا فارس سوار چاشی لاحمسی کن لگلا نرد یعنی احمسن آنی که استهات بون وتمان فرسان بنا معناها مو با والله وباسبه وهاتون وخلفي عجيبه يعني ليك لحظه دا مباشره پیغمبر خو عليه السلام مهمه وغرينجان بيدا وباشانش شتيانا داتا دسو تشالاجيان بيان جامد صدو پنجاك زادات جير امرو سركداتي جريكو عبد الله بجليو يعني ري بو شكاندن وتيك هلك وشاندنوي او ماله كابوت معبدو پرزگايك او عجيبه بلايان يعني هرشي مقاومه وبرنغالي بلا قومانه ثانيه برامبر شكاندني بتكور قادري مالكه اوش بلغيله سروي كبيشتر ورده ورده اهلي او منطقانا اسلامتي ودين داري هاتو تلايانو شو تناوي انا وانو نوعا ما تسليم بون بويه بوف الدين وليق لحظه دارون واني لبرو جليلك عبد الله هيج مقاومه بهالسيق نابي ليش كسيك وكاتك اشي او خانيتك قدات للخلصه او شو يعني بتا هلا وشين توتيك يشكني كزنيه مقاومه بكاتو مش جينك طبعا ديار جليل كر عبد الله فرمي خون بيشتر كاتم خدمه پیغمبر خاصه مش كي شي كي شمو بوكي شكم او بوكا لسر والله خوم ناقر يعني لسر اسبو ما ناكوت مخوار يعني ديار هر وشتي بكن شكل لسر اسب خوم ناقر سواري اسبو ما نا بو ناقر ك پیغمبر خاصه عليه الصلاه والسلام فرسي كي دامي وكبوبرم بكم الله فذكرت ذلك قلت والله يا رسول الله من مشكليكم بس اسبو انا خوم ناقر افرم پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ضرب يده على صدري حتى رايت اثر يده في صدري پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شیعه بسصنگ ما شونی دسم بسصنگ ما دیار بود. دعای بکردم و فرمی: اللهم ثبته و اجعله هادیا مهدیا. یا رب العالمین جیجیری کت بکت هدایت درو هدایت دراو هدایت درو شخصی که هدایت در بید و ات هدایتی خوشیب دو خوش هدایت دراو بید و ات نخوی جمر رابید نخوشیش جمر رابید. چون جاری و هیا انسان ضال و مضلی شالله پنام مدت. یعنی خوی سری لیتک شو ناآسیت با جمر رای خوی و خوشیش جمر راکت مصیبتش چی انسان مهتدي به وهادي بيت نبيت سبب هدايتي خلقيش كي شني نبيت الضلال وغمرايه ضلالك ايش انسان خوي بخودي خوي غمرا بيت بخودي خوي كيشه بس نبيت غمراي بوك شكون مصيبتك غورت لبيتو بو پیغمبر خاصه دعائه جامع بوك اللهم ثبته يعني ديوي اما اجريتو كيشه كتي هدا هي وديوي اش كجريتو الله سبحانه وتعالى همش تكاز يجيبك جيد فرمي والله الدعاء هو لحياتي يا روجل الرجان لو الله نترازو يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى أمك يا شيء لكل كرد مواني جرأته قصيكم بودرزو دواي أوا فرميد إنجاتشو وبوكو عرزم كردن بتكا أشكينتك وتايبينتك كما دايلة سر منطقة يمن أو منطقة أنا وردور دا إسلام دا بايو تناويانو هربو إبراياني خوان پيغمبري خواه صلى زور وصفي أهل يمن أو منطقة أنا كردو يعني الإيمان يماني والحكمة يمانية يعني فرميت إيمان يمنية حكمة دانايج الله أوانا بل يختديني عرب أوانا لحقيقة ذي أستاذ هر واجبون بلاغته فصاحته الروان بيجيش عجيب يعني هر كسي كش مثلا ملاحظه كازاني خطباء وبهمو فراق يعني وانا قوتي خطابته وشتي شي عجيب يعني تدا انا بربل كان باس مجتمع جاهلي اكين مجتمع بك نبو بي باش بلا شتي برز برز وغورا غورا شتي نياب وبيشكوتو يعني تياب ومتقدم ل ل كومالك بابت كلو زردمدا بروزي كدو دياربو وخلك اللي براويش من حقيقه خلك يكون بو هر شتي شي خوان بهم مبادئ شي خوان لي براغم بام جوره ام وفدا او كار انجام مدن دواي جليل كو عبد الله رضي الله عليه سربيت شخص جنيره تو دواي وكتك اشكريت يشك ببلان يتو بلاي بيغمبري خو عيسى السلام فريم مجدي بدريك وا يشك ما تواكر ببه هيك كيشي دواي كاغرن واني بيغمبري خو عيسى السلام دعاء بوكاتو جاري شيك بينجار دعاء لسريك بوكات بينجار دعاء ثبات ايمان وبركه ورحمه ابوك رسول الله عليه الصلاه والسلام هلبتا خوش بختن بو دعاني بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى بنسيبهم ماني بكات يششكل وفدانيك دين خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وروداش يعني سري وفدك كساتي شي عجيبه وفدي سعدي بابل بني سعدي بني بكر يعني بيوتي طبعا ام وفدا بيشتر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بوم قومه بوم قبيله كمان بطنك بون لها وازن بطن شي قورا بون لها وازن بيشتر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيش دا شخص شي ناردو بو دعوه ك ابو اسلام ديارا كشخصك شو اسلامي بو عرس كردون زور متمانه نبو كاما فعلا نردراوي شخصك ك بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو كسك اني نو اني بو تاشير كدنو لو كام شخصه تو ناردوته بم دعوه يوا بام بانغواسو كاتو بانغواسو كاتو لنا مانا شيء ان يرن كابرايك صحابيك رضي الله الى سربيه ضمامي كل ثعلبيناو ضمامي كل ثعلبا صفتي ويا كابراي شي بهزبوا وتندبوا وكان توكنيش بو يعني ريشو انسان هي هيبتي شي هي وبرتشي شي هبوا يعني كباسي كان فرمون كارت خدمتي في غنبري خو عليه الصلاه والسلام برتشي هبوا سانك يزخم كتو وتنتجبوا لتصرفاتي دونك ديال القضيه برتش باش يكيزور جمالك زور صحابه من هيك برتشان هبوا هبوا معلومات فرمون ابو بكر الصديق رضي الله عنه سلبي مغيره كل شعبه ابو هريره مجموعه كيزور لو صحابي انا ضمام كل ثعلبا عندي اشكال لصحابي ربعي كري عامر امانه همي برتش داربون لسردين في غنبري خو عليه الصلاه والسلام مش شرعي شيء يعني سانقر بيها لتواني وهيبت باروكو عام بشوشي قشتي كديتا خزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وش لكي لبرد درقاي مزقوتكا بابلين أخاتو أي بسيتو لبرد درقاي مزقوتكا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وش لكي أخاتو أي بسيتو واني ديتا جولو واني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لما زغوت على سوشي اوصل لناوها ولا كان يا كان متكئا شاني دا ابو بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ها ولا كانش مجموعه شانهن لخدمتي بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام كدي تجول واني قالت شيطان محمد شيطان محمد صحابه كان يكلون الله ها اويك او سبيك لانيك شاني دا او بيغمبر او محمد عليه الصلاه والسلام بيغمبري خو سلام سبيك لاني قفر او سبيك لاني ابيض او سبيك لاني كلي وشاني داوا او محمد هات بيشواني ونزيق بولي بيغمبري خو فرمي ايكم ابن عبد المطلب شيت انا قري عبد المطلب ايش كتا بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم فرمي انا ابن عبد المطلب من كركي عبد المطلب طبعا ديال عبد المطلب بابين بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بس هالواي بيوتروا لا هنا كشة أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب بيعم بقول أنا باش كوي نبيني ولا حقيقة يعني ك ك مني كردو زيادة بابيدي رايقته إنسان شكري بابيدي اللي هم حالتك من فرمي من كري عبد المطلب روا كاتب بيعم بري خوا بيالة محمد محمد قال نعم محمد ملاحظة أسلوبي أمكن أسلوبي بيعم بري خوا عليه الصلاة والسلام لا أم حواري لبيني أنا بيوت إني سائلك يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك ياخذ لو فلا تجد علي في نفسك كم الله برسال لي كم تندمن يعني أمسر وسر مني لبرو حيث شمدية مقروت ورج نبيت ولي قلب كم الله برسال مني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي سل ما بدالك؟ شيء تحز ليه بالبرسة؟ دل نيابة هيج نابرم لدل هيج لدل ناقرمو توراج نابرم فرمي يا محمد طبعا هلوا بانجيك أتانا رسولك نردرايك النردو أبو لامان فزعم أنك يعني تزعم انك ان الله ارسلك هاتو لنا وما ادعاك ضل بوايه تو ادعاك ضل اخوان اردومي الله ناردومي اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم سوند ديم بروردگار وبروردگاري اواني بيشتوش الله ناردوتي بيغمبريت بيغمبري خو اصل فرمي فرمي اللهم نعم قال الله من بيغمبر بل قال فمن خلق السماء شي اسماء يدوس كدو بيغمبري خو اصل فرمي الله قال ومن خلق الارض اي شيء
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصره بكاتي هولير دورو بريك

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: رأسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: شيء زوي دروس كدو في غمار القرآن صلى الله عليه وسلم الله قال فمن نصب هذا الجبال هذه الجبال أو شاخانة شيء رأي قرتونو دايناونو أو ترتيبي كردونو نصبي كردون پیغمبر خو علی صلوات سلام فرمی الله قال انشدك بالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال ونصب هذا الجبال الله ارسلك سوند دیم بو الله اسمان درس کرد زوی درس کرد شاخه کان راغرتو دیناو پروردگار نردوتی او نردوتی پیغمبر خو فرمی علی صلوات سلام فرمی قال اللهم نعم بل سوند با الله پیغمبر فرمی اللهم نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا نردراوكو هاتوا الله دولا خوا 5 نواجي لشو روجك لسر واجب كردوين 5 نواجي لشو روجك لسر واجب كردوين سويند ديم با الله الله أمرك بهذا فالوردقار فرماني أوي بيه كردوين پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرمي صدق راستي كردو بالله فالوردقارش امری پیو کردو پاشن زعم رسولك ان علينا صوم يوم في العام في سنتي الله يدعو ابي صالك روشك ما يجيش بالروجو من كان ما يجي رمضان پیغمبر صلى الله عليه وسلم رازقات فرمي سوين دين با الله او خوا امری پیو کردو كوچوم اي خوت فرمي الله امری پیو کردو دعاي پرسياري زكاتي ليكات وهما شيء وهاتو داوي صدقاك الله بزكاة بدل لما الله كانت أنا ببخشن لدولة ما نكاني وقرن بيدنا وبفقيرة كانت راس دكات وايا وتبالي خواب سوين دياتو بيغمبر يعني سوين لسر سوين دي بيغمبر يعني سوين ديم الله أوي بيودي فرمي بالي وهر وها برسياري بهما شيء وبرسياري حجيشي ليبات بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام لهر هم يا والله مياداتو فرمي بالي مباشرة روكات النبي محمد عليه الصلاه والسلام فرمي قال امنت بما جئت به زين شبران انسان يدروزن ديارم انسانك لنه جاء دروزن بديارم وفدي يمن لهاتنك لهاتنا كان انا افرت شان قلابو كيش الله قال فيا كوتي نشين السلام بالزاني اقول جد يجبرون وسري يعني لدوي غزوه تبوك پیغمبر خو علیه السلام دیر شته چن لی اکرای مشته چن پی بو فروشتن پیغمبر خو دلی یان اکرای بری همو پار کنا د فرمه دوات الاتانمه نای ناسن طبعا او لحظه کدوای او درت شه دو کسای کلی کورینو بری پار ک یان دتی خوشته کی بردوا باشالم بو یمن نه شیله مرزکات افرت یک دانش توله والله او وجهی ک علی مانگه وجه انسان دروزنه ناكري دو دروزن بيت هاروك شون عبد الله كوري سلام كاتك البيغمبر يقول هات المدينة وهجرتي كرت بيستيوت يهوديو بيستيو عالمك يهودي جبنا قال يهودي كبيستيوت يعني محمدات ووالنا وبازارة لونا مدينة وخلق ليكو بوتو فرميك شو متارية دا صيبو خلق كاكر أيها الناس اطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فرمي يا كم لحظة كبيرتم والله أمد وجوج إنسان دروزني درو هاورك كي شكل متلقيه كان يبيني ان كاتك درو وزن يشي بوسر شو لنا وخلقا كي شكل حاشا لما زيك كي شكل درو وزن كانيه كي شكل وانا كوري اقرن بدرو وزن نايبين جنا اونات وانا ملامح يدرو يخوي بصريتو لبرو انسان الله سبحانه وتعالى بصير يباتي خلق سيكل زاني الرازق يا دروك بشرت اخوي صادق بيت چونك الصدق للانسان ده صدق خلق بشاندات رازقوي للانسان ده رازقوي خلق بشاندات وهربو اللي قصي خوا بيغنبري خوا فرمي اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا عندك فرمون باشترين خوي خوكان ريك براو برا او كسان كزور رازقون بوچك چن ده رازقو بي راز ده بينيتو اني چن راز بي انسان خوي راز بينيتو چن لا رو خوار بيت راز نا بيني لا رو خوي لي براست لبرو قاعدة إنسان كيشل لو أنا يعني كدرو ما لقلا أكن كيشل متلقي كخو ما نين إسفاد ل لا إنك لو بصيريك الله سبحانه توازق هو شخود زاني لبرو كأمانة بيغنبري يعني بيني وأمانة أهل خبران لتعامل كذن لقال خلكه برا أهل قيافة هبوا أو سيري قاشي دوك سيكونت بيتي أو كوري أوه وكو سامي كوري زيدو زيديش كبيكو خوتون قاشي عندي أقول خدمة بيغنبري إيشان رش جوي إيشان توازق سبيكلا بوا إيشان رش بيز بوا ترز هبو خلق جماني بوا بكن كأمان كرلا شيء بوا هر هذا ها بيني تي أو دوانا أو خوتون أو كوري أوه هر قاشي علم قيافين كون دوتوان شلون يسالون وني بيالن زماني جستا جاري واي بيالن وني شتي جاي بيالن زماني جستا وقدس يا ولي كرمانا اي واي واغر واي معناه اي مثاني كي ترسنو كيان ترساو يا متردد يا نازانم شيال مشان دبابلين ناراسي زوري تي على هندك لا بابتك عنده بلا بشي وشي قشتي صدق للانسان دا دياره هادوك شلون دروش هاواركات شاخي هي هر بوی کبینی ویانه بچوار قصه لگل پیغمبری خواهی استون هر یعنی سنگاندو که آمپیا و رازگویه لبرو لاتن عجیب نبی مطلقاً مباشرتاً ایمانه هنن خالشک نبون بلکه آکام ولا جاهلیه تابون هیچ نزانیو چیه چی نزانیو ایستاش خوانوار کانی مجیدی خواهد بود شعر کانی نو دکترای لسری هندی ماستری لسری هندی دراسه اکریتوان حقیقت اما انسان احتراف کرد اما نخالشی اکنون لجیانی لگل اهلي درو ولقل حالاتي طبيعي انسان دا وكو انسان لشت يجيشتون لشت غربوناتو هوريان بيني وزانيان او هوري بارانك زوره بيان كما بيت برو خوار روبر وسر روبر وشي رو خو تجربه بو عندك جار عجيب لمانه لبركاتك في غنبري خو ابينا شخصيتي رسول الله سكر انك انا زان كدرونا كم شخص ايشي بدروني ايشي بدرو كدنيه ومصلحتي اشتي انا درو لك الامانه يبكت هل بويا يكسر فرمي امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي او ایمان به او هنگا هنگاوت. من اینجی ندراوی قوم مکانی پشتی خوام منردویان. من اینو نرم بکردی کی. بس خوام نیم. و آنا ضمام ابن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر. بوی بشم ناسی. من نام ضمام کل ثعلبة قبیله بني سعد بن بكر. و آنا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. جارش کشایتیم که هیچ پروستایی نیست. یک لحظه. انجا بزن بوی کالی یک پرستاونی. چون تیگا یک پرستاونی. تنها الله نبی یعنی چی؟ بداخو شعب القاضي جيلاني قصيك كذا فرميت خلقك يك يزور هي الله لا إله إلا الله ويك دنيا إله جد ضلياتي الله تقول أول شيء دنيا برسلا يك ضلياتي بس أول شخص أنا كوتي أنا أشهد أن لا إله إلا الله زانيا لا إله إلا الله يعني إيش كزنها تروج على روجان بتواني خواتي أنا بسروك بويمش وأنا طاو درتشو من لو عبودية درتشو من كتاي بياتو كزني تواني جالشكا سريان بيشول كاتو ده برو أهلي أو ابن بوشيدين باور بس شيء يعني شين فيها كون أو من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باشان وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه هرشي أو فرزانك بيدوتم طبعا ده يعني بيعمل بخوات التعليم يكاد هرشي بيوتم لو فرزانا جيب جيكم هرشي شو تتبيك نايكم بلام ثم لا أزيد ولا أنقص بلام يكشتي زيانك یک چیزی لکم نکم. پیغمبری خواه خصوصانی پیانوتو ونیه. یک نافل نوافلی پیانوتو. یک روزی سنتی پیانوتو رسول الله علیه السلام. نه عمری پیانوتو. نه کمال عباداتی نفلیشی پیانوتو. ای تنها فرض کن. منهیاتی واضحه. لقوم مکان دیار که پیغمبری خواه نهی لشیه که کدالیش لگل. یعنی که انشالله لوفد کی بني عبدالقیس لعبدالقیس باسی کن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوجانه هی زانیو یعنی پیغمبر خوانه هیله البرا هر چونه ترشتو نه هی تانسی لکات نه هی مالیه کا لزینا نه هی مالیه کا لعار خوارد نه هی مالیه کا لتعدا کردن کوملک منهیات کله فطری انسان خودی خو هي جالش که زیندو یکاتو دینی الله سبحانه وتعالى و رسول فرمی انما بعث یتمم مکارم الاخلاق او الهامك الله بخشویتی فالهمها فجورها وتقواها او الهام لهم انسان اکتاها اسلام هاتو جالش که رای گریتوان وزبطی یکاتوان بری پیادات نایمرینه کو زیار یکاتو همیسه وبعكس شو خرابه كان جودو ده اشكيني دبره خلق زاني درو هر خرابه زاني خيانه خرابه زاني غدر خرابه زاني تعداد خرابه زاني دزي خرابه از هر يشكل ما انسان خو زاني لفطرتي خويا امسلو سريناوت كواتا والله رسول الله او امرت بيكرتم اي كم او نهيت لكم خو ملي باريزم ولا جاتناك هيك يعني كواتا بفرسكان والله اسمانك وتايبين هسطا ورشتو وشتكي وحافظ وحافظ وشتكي قلتو سلس وشتكو درتشو پیغمبر اخو علیه السلام ریکد صحابه کان فرموی لئن صدق لا يدخلن الجنه بس هر اوند راس کا اشی دبشت هر راسکا آشیت باش تو کوتیتی راسکا لگلی آشیت باش تو لریواتی شکیدا لریواتی ما محمد فرمید ای یصدق ذو العقیصتینی یدخل الجنه آودو پرچید آودو پرچید یاش کرد بوات و خواره آنگر راسکا آشیت باش تو ضمامی کلی تعلب لدوای او گرته و بناو قومکی فنوکجش تناو قومکی همه یکو بناوانی چرا هاتو تو آنو خبری پی هذه كم قصد دانش يكم كلمة الله كلا دمها تدروا وتوتي بئسة اللات والعزة يكم قصد يكم قصد بودو خواي الله يكز نهوي راولي عن زيك بتوان يعني سبب شيء شيء مكات لقومك يقول يعني بتياشونشن أو لا ترشن لا تعزة وتيان قالوا يا ضمامو اتقي البرصة والجذامة اتقي الجنون والبخاتي خد وزاني اللي تي قرأ قال لي بقر نبي قل نبي شيد نبي خلقوايا أو خواني كدروسك ننزلك لين الله سبحانه وتعالى لسى زماني الشيطان فرمى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه دوسكاني الشيطان لنفسي خلق زلك زلك زلك هو زلزلي شيء يعني هو شيطان زليك وهيبة يداتي فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين ولو أنا أدرس فلا هيش كسر جوني هيش مخلوق يجوني كإنسان ليه بترسي خوفيها بلي شو كنا سطويه نتجوليه جاد أجر بشر بيد هري أوني ليه بترسي شو كا وكتو أخوا وكتو أخي وكتو ترسي وكتو أجري وكتو نخوش وكتو كوتا يبتزو أمريت بلام خلق كبو بهاي ما نيكرت جوارق له برسلا وكان هاي ما يكرب بس النفسية تناول اللي زيج بتوه. كاك ده سيلي بيتو جربيتو شو ربيتو. يا برو غرق بيا الله خو ببار بابا وخاتي خوا جربيت قلبيت فعشان شيتي جبيت. أفر مي فرمي قال ويلكم وقرب سرت. إنها والله إنهما والله لا يضراني ولا ينفعان. والله هالشيء تواني زرير وقازنج بنيان. بيق لحظة هاتو توم فيها. هاي اللحظة اللي لايك أنا أتكلم هاتو تواني تيجي شتو اللي ويك إيه بسط كتير جاريوتينا بهزار محاضراتينا كاكا يقروانا بيزوم بس يك جاري أبو سيدة فرميدة ما نوهابون مباشرة جاهلية يعني فريا وكوتا ينبينا سويتا بشتي خويا خفاتي شي لنا خوار دو جاريش خميل يبخو فالوالله أمنا قازان جاني نزريان هي إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه بابا خواب پیغمبر شین اردو کتاب شی پیان اردو رزگاری کردون لوی کتیا بود بابا رزگار تنه قالوی کتیا والله بلا بشریت بقرته بحقیقت قران نالن بولای او مسلمانانی وک من و امثال وسط تمثیلی فی ناشین اسلام ان کردیت بس علق القرن بولای قران والله بشریت رزگار یبی لمهم نکبتی دد سریک حساب بشریت تی ال لوتکی همی حوالتی الله سبحانه وتعالى إنقاذي كدوم فريات عن كتبهم كتابه كناردوتي وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه شاءت ما نكيل لا يوم تكرار كردوانيو لا أي شو أو أي فرماني في كردوبهم هناون أو أي قد غير كردوتي ما يكون بهم هناون وارن بابي تامبلا ابن عباس رضي الله عنه سربي دفرميت فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضرتي وفي حاضرتي رجل ولا امرأة إلا مسلمة شو يعني بسر دان هاد يك جنوب يأتي أنا ما نبيه مسلما أو قوم براء خلق يشبه أنا جاهلي أو قوم كتي أغن لشت هزار كزياريان بيناك حرهم الرجل يشيك بلهم كنواني قازي شان لي أقريد وايدهم دسي بيأكرون إن شاء الله مجارواني قازي شكي بيأقريد يوم جاري إن شاء الله واني دسي قازي شكي بيأقريد بواني جاري جاهلي بخو معنى متحضر پیش کوتو نزنم چی امانه. بابا وان کس نیتوانی دو جربی انگزی لکنی کو. یک شهر هاتونه تدرو زنیانه. او کنه جالش کدسی پیانه کینو کتایی هات. انسان به خوانی کپیوت انسان جای کپیوت ول مخلوقاتی که کتینه که هم دقیق. زاکیری مجنیا زاکیری شتی ترنیا لیرا عزیتی دید راکت توزش کدی توانی نزن کلی عزیت راول لی عزیتی بر راکت دی توانی وری نابری. ای خوزور جال انسانش سوایی هات. هر اسم اودی درگاه کورن جی خو ما گورم به بشری شیکه تیر او خلقه هل خلطینا دوای او خلقه بر دباران مکن دوای اسم لو دیوانی مسرح شیکتی گیم ولی مو دیوان قسکان مکن خلق راکتوانی بو یعنی انا وهانه ابو عزیزانی فرو ام مجتمعي دولي پیغمبري خو بويه بشريت يم پيرزگار كراو بخوانو نو وصلنا توتواني ان بشريت يش رزگار كن مشكوك يك لدينك اي خلشي كم روج گماني شي تا يستا خلشي مل عندك شت صورتو اني كي شي اويتي بو قبر بارينو انا بارينو اني دعاي بو كنا دعانا كلي بدور يا خلينو ادري انا خلينو اي تازه لدعاي 1400 صلاتني پیغمبري خو سهل لي امينتو بو خلير اني خوا استوى على العرش شلون استوى على العرش شلون ابا تو مجتمع هالوشاوته مبادئ هالوشاوته لا يخلش اما فكرت السركو سري سركوتني امام هربو ابن عباس فرميت فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ثمان من ثعلبت هيج نرداوي هيج هوزوتي ديك ما نبيني و تشاكتر بو بلاد امام كل ثعلب بايق لحظه قومك يهموي شواني كوت نواني وبون بمسلمان. أول شيء إشكال لو وفداني كهاتنا خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام. وفدي إشكال لو أنا كوتم إشارة بيادة لبداية وفدي عبد القيس يعني بيوتي. طبعا ديار أم وفدا بشيك من انتماء كان بو قبيلي قولي ربيعة لشواني شواني يشتجي عن بو منطقة بحرين ونزيكي بحرين أو منطقة يشتجي عن بو. باش يشيان نصراني بن قومك شكو بحريني جا كبير تانديت ككاتك بيغنبري خو عليه السلام نيركي خويا نيري على ايكو حظمي افرمي يا رسول الله من قومك باش كي زوري النصرانيه باش كي هي مجوسيه يعني اغر بارستا شيان لقلاكم لبر او منطقه نصرانيه بابلين شيان كوتني ديني مسيح تقريبا خفش شيان هبن وابن دو جار هاتون تخزمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ام مبدا ام قبيله جاري كان تقريبا لصالي 5 هجريه بخدمتي بيغنبري خواه قشمي عليه الصلاة والسلام جاريك ششين لم صالة دا كصالي بابلين وفودي بيوتري وفديش كان بمشاركي هندق لبجدار بواني وفدكيك جاريك هاتونتو خدمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أم وفدا منذري كوري عائذي انتيابو كأوني بسراوة أشجي عبد القيس أشج أوبو كشويني شمشيريشي بيوبو هربوا كاتب بيغنبري خو عليه السلام نهي عارك عن لي أكاتو كالله عارك بو أحكراك وجاري وياك كرمامك هلا سيب على مالك كرمامك يخوي داش مشاري شيل يدا دا فرمي حدا مجاي دا بوش شو هو أبو لسه خوشي عقان لخوانا ونيا ما استبيتو ويجريتو ويتر أشي تجوي خوي واني استوى على كاكو جو بيتو أو جو بشي دروز بيتو جوري بيتو أمانة بلا مالي يكتير دن جنوي ينسو كاتي بيكتير كنا شمشاري شيل يدا فرمي بابا عارك شيء خلق يك كرمامك هلا سيب شمشاري كي بيا دا لا يك شاي هنا تخوار بخوي نازن فرمي دا مجام دا بوشي بزانين ما بسيبنا من وابو لان جامي سرخوش اما وفدا دينا خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام سيان زب يابون كدينا خزمتي بيغنبري خو اساك وتايبين ان شاء الله مباشرة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قال من القوم كين خوتان بناسين وتاني يا رسول الله ربيعين بني ربيع او بابلين او فخذة قورو او بطن قوري عربي قال مرحبا بالقوم او بالوفد أبي خو علي صلّى قال من القوم؟ كين خوتنا بناسين وتاني على صلّى ربيعين بني ربيع أو بابلين أو فخذة جورو أو بطن جوري عربي.

شيء بقلب ده أوش صفاتي أو قاعدة كفعلا قاعدة شيء ناجح وسركوتور ك رعي كان يخوي الناس أزاني شيء بشيء باش وشيء بقلب شيء أنا لبر أو بمشي وتعاملي لقلب وفدك أنا كده روداوي يقدر روداوي سير هي ل هاتني أم وفدو محاورة كردنيا لقلب يا غنبري خوا عليه الصلاة والسلام كهردو شيء نكا بس مو جالش كبيكو هردو وفدك يهردو زمن جيوازك إن شاء الله أسين وخدمتي خوشويسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهروا خدمتي والصحابة عند سكان دعات وداو كارم لله سبحانه وتعالى برحمته ورحمة بيبكات إيمان ما سلامتكات بخدمته وبيا غنبر ما بقيني ببيع سزا ببيع عقاب ببيع هجنا راحتيك والله سبحانه وتعالى لما خوش بيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان بوكو بيرخسنويق لدرس رابردو بس للمبحث الأول، الأسباب المعينة على التدبر، يعني المعينة على التدبر، أو لفظة بهردو الشيء ودخوين ديتو هردو الشيء وشي دروس أسباب المعينة بخوينه، يعني هو كارا دياركاني لسر تدبر المعينة، يعني هو كارا يارمتي دركان. إلى درس الرابردو لمطلبي يكن باس لأسباب معنوية كان ما كرت كقولت من تعظيم كلام الله وحبه، دوميان الإخلاص، يميان الدعاء، سارميان قيام الليل. إنزل لمطلبي دوم الأسباب الحسية، هو كارا برجستي يكان. إنزل يكميان أمور دفرمي قبل القراءة، إلا فيش قراءة كسن شتي كدبي أو شتانا، وكو أسبابي هكاري حسي دبي جيبزيها مكين تاوكو تدبر كمان بوبي يكم يان دبي كاتي شي مناسب هرب جين كاتي شي قنزاو بو تدبر، دوم يان شويني شي قنزاو، سيم يان مقداري شي قنزاو، تن أندازة تن آياتي شي قنزاو، سوارم يان دبي دراسي سيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بكين، بينزم يان تدرج بيتن، يعني بلبندي بيتن لمسألة تدبر. درس عمرو من دين سر ثانيا في أثناء القراءة، الأسباب المعينة، أسباب المعينة كأثناء قراءة كاركان سنة برزان، يعني كاتي خوين نوي قرآن، يكم يعني إثارة الأسئلة حول الآية، إثارة بمعنىها جاندن ديتن زولاندن، يعني تسم بسياري درباريم آياتا دبي لمشي خمان بروجينين بيها جينين بيجولينين تاوكو تدبر باشتر ببي. من أعظم وسائل التدبر لقورتين أمر زكاني ترامان أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأ. دبي خوينر تم بسيارك سبارد بخوين نواكي بهجيني بتزولني لمشي، ويقف مع الآيات متسائلا. لقى الآيات كان بوستي وبسيار بكا. لماذا قدمت هذه السورة على تلك؟ بو أم سورتها لبيش أم سورتها داندرا وهاتوا داندرا وهاتوا، ولماذا تميزت هذه السورة من تلك بافتتاحية ما؟ بو أم سورتها زيوازا لم سورتها بدسبيتشي دسبيكا كان بو زيوازا، ولماذا تكررت الآية بعينها في سورة ما أكثر من آية؟ بو لم سورتها أم آية وكخوي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سيو يكزال السورة الرحمن بو سيو يكزال وكخوي دبارك راوتوا، ولماذا عبر هنا بكذا؟ بو لربم تعبيرها توا، بينما عبر في موضع آخر بكذا. همان قصة يروك لشويني تر بتعبيري تر بأماجي تر باسكراوة، ويحاول إجابة أبو سياران لخودكي إنزا حول دا يولا مكان عن ذلك بنفسي بخود بدس بني ولا مكان قبل أن يسأل كتب التفسير تفسيري بيش أوي بسيار بكي لا كتبي لا برتوشي تفسير كان أو العلماء عنها بيش أوي بسيار لزانيان بكي زانيان تفسير، فإن ذلك مما يثري ملكة التدبر، يثري يعني يغني أو هم دبيت الدول من كردني توانايتي تدبري ترامان وينميها، يعني قشي بيدكاتن بو إنسان دائما كقرآن دخويني بهر تلاوة النبي هر خويني شي هكذا نبيت النع بسيار بكا. أم سورة بو بما آيات دستي بيكر ديا، أي بو سورة كيتروانا بو أم سورة ليرك بما آيات كوتاي هاد تمشاتا كيني سورة دواي أو بآيات كوتاي هاد دبني مناسبيك هي كنزانك لنيوانيان هي، أو جوار بسيارانا همو دبيت هو كاري أو كوا زياتر تدبر، يعني هو كاري تدبر لقرآن. وقديما قالوا لكونا واو تراوا العلم خزائن، زانزد خزينيا ومفاتيحه كل لكان أم خزينة جيشتن بو جوهرانتيا السؤال بسيار كردن ظلن أمالا قولتي بيشوا من عليا رزاي خوي لبيتن. وأي علم أوسع سزانستي كيف راوانتر وأغزر زياتر ببركتر من القرآن الكريم لقرآن بيروس زابوي برزان لأثناء القرآن يكم شد به بسيار وروجينين وبو ولا مكانش بخومن بقرين. دوم يشان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بنا قرتين ببروردقار لشيطاني رجم كراو، وليس المراد بها هنا مجرد التلفظ بالتعوذ، لأن ما بسنيتنا بري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما بسنيا
بل استعاذة حقيقية بلکو پنا بردن بو پروردگاری چی راستی. قال الإمام ابن القيم دفرمي إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. شيطان يجلب يعني يصيح يعني حواردك بسرتسي بسر قارئك بخيله بسواره ورجله بيادة يعني دائما دنجي سوارو بيادة تون دنجان ديتن او هموی بسر چه دادینی بسر قارئ قرآن دینیتن تاوکو مشغولی بکاتن لسه لمقصود دا قرآن که تدبرکه وهو تدبره وتفهمه او اشترامان تیگیشتن ومعرفت ما اراد به المتكلم به سبحانه او ای که پروردگار مبستی سی دویتن لم قرآن فيحرس بجهده على ان يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن. دائما شیطان حرصی هيا زور حولی او داداتن همو ما دیبونه چی خوی بکار دخاتن تاوكو أن يحول بين قلبه ببيت برديك دروسكا لنيوان ضلي وبين مقصود القرآن وما بس القرآن سيا يعني ناهرية ما بس قرآنك بقاب الضلي فلا يكمل انتفاع القارئ بهم هروها السودي قارئ السودي طاولي ورناقريتن بويدا فرمي فأمر عند الشروع يعني عند الابتداء فرماني بيكرا ولا كادي لس بيكرني قرآن كخواي قردا فرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بوه ليرش فرمان بروف كراوا بقاري قرآن كراكا قرآن دخيني لسارتا أن يستعيذ بالله عز وجل منه. فنا بقري ببروردقار لشيطان رجم كراوا. وقال ابن كثير رحمة خوالي لبدا فرمي والمعنى في الاستعاذة ما ناتي لاستعاذة فنا بقرتن لخواي قورا عند ابتداء القرآن لسارتا قرآن خيندن تفرمي لي ألا يلبس على القارئ قراءته تاوكو لبو قارئ قراءته بو قارئ التباسي او نبي تيكلاوي دروز نبي ويخلط عليه خلطيك ببيتن تيكلاوي يقل سري دروز ببيتو يقل قليش تر تيكلاو ببن ويمنعه قارئ ريل قارئ بقريتن من التدبر وتفكر بو اوي كواتي رامانو بيكرنويل بدس نهينتن ببيت الرئيقر فهي الاستعاذة بناقرتن لخواي پروردگار تمهيد تفرمي تمهيدك بيش تشيكا للجو الذي يتلى فيه كتاب الله بو دروس كردني كشك كوا لو كشك ديويت سبكاتن قرآني تيدا بخلن توا وتطهير للقلب وتطهير له من الوسوسة ودبيتا باكرنوي ضلت برزان لوسوسة وسوسة الشيطان واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة بهمو هسته كانت اتورود تسبكي رول اخوابكي بدر صوزي بخالصا هسته كانت هر هموي لا يشغلها الشاغل هيتش شاغليك هيتش تكوا مشغولي بكاتن نبيته هوكار اوشكا يشغلوها كضميرك لبو قراءه دقرته يعني او قراءتي اشتك مشغولي نكاتن خريجي نكاتن من عالم الرجس الى لدنياي بي سي والشر خرابة الذي يمثله دنياي بي سي الشيطان شي تمثيلي دكاتن شي نيوناتي دكا الشيطان شيطان رجم كراوا وسيم هوكار له كارن كدبل اثناء قراءه برزان همان بيتن القراءه الصحيحه المفسره او خوين ودروستيك وتفسير كراوا باب زين ما بس بيتسيا كلما كانت القراءه الصحيحه هركاتك قراءه خوين ودروز بو مرتله بشويتشي دروستو لسرخو بتيجيشتن كرا مجوده بتجويده حروف كان هموي ما في خوي دراية دفرمي كانت أقرب إلى التدبر أو نزيق ترى بو تيرامان أو زور نزيق دبيتن. قال تعالى پروردگار سوري المزمل لآتي تارة دفرمي ورتل للقرآن ترتيلا يعني قرآن لسر خوب خينوا بما ناو تيقيشتن. أخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها إمام مسلم لصحكي خوي دا لحفصة دايتي إيمان داران حديث يتي هنا كدفرمي قالت دايتي ما دار الحفصة فرمويتي كان صلى الله عليه وسلم في غنبري إخوة يقرأ بالصورة يعني عادتي وابك الصورة يجيب خوين بها دفرمي أو الصورة تون دخوين دوا حتى تكون أطول من أطوالي منها يعني أو صورة كأو دي خوين دوا صورتك جماري أتكاني كرد بو برام أوان دبا تدبر دي خوين دوا أوان دبا معنا ولسر خوي بتي قيشن دي خوين دوا
ويلي دهات أو سورة هن دريج دبو لسورة دريجة كان زياتر دبو زابو يا إنسان سورة كان لجماري آياتا كورتا كما تو كاتك تتبوري تدا زياتر دكي كأنما سورة يشي دريج دريجة تخوين دوتوا بوه بيغنبري خواه قراءك يوهابو أوان ده تتبوري تدا دكرت سورة كورتا كان كأنما سورة دريجة كان لوان دريج تردبو لروي كات دا إنزا ووصفت أم سلمة أم سلمة إيه ما دار زي خوي اللي بي شون وصف في قراءة بيغمبري خوي كردا قراءته فقالت فرموتي كانت مفسرة حرفا حرفا يعني بيد ببيد بو بشي وعزة دي خوين دوا وفي الرواية أنه كان يقطع قراءته آية آية بيغمبري خوي لرواية كالي نقل قراءة كده فرمي آية آية دي خوين دوا آية قرادة وستا آية دوم بمشي وعزة وفي رواية ثالثة للرواية السيمة تفرمي أكثر تفسيرا أكثر تفسيرا يعني تي تقول إجراوة دايش إيمان دارا أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءتك يخوي تبسران يقرأ تون ببابزان سورة فاتحة بيغنبري خواه تون رخين ديتوا الحمد لله رب العالمين سير كان رادة وستا داري ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف بمشي وازا آيات آيات أوا قرأي صحيح مفسري كلبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نقل كراوة وعن قتادة رحمه الله أنه قال قتادة كاليك يقول قتابي كان ابن عباس رحمة إخوة اللي بيدا فرمين سئل أنس بسيار كلا أنس كريم مالي رزاي إخوة اللي بيدا كيف كانت قراءة النبي قرأي بي غنبري خواه تسونبو صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدى تفرمي قرائي بيغمبري خوان مدبو مدسونة باب زاني بخوي تفسيري عبارة مدك ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تري يمد بي يعني يقطع بي كبري بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بي الرحمن الرحيم مد تاوي دا يعني همو بي تكاني لروي تجويدا كيسا زانستي تجويد كزور قنجي بيدراوا في يسام سلمانانيش اواني كواشار زانين هلو دن خوان فيركن تجويدي تاو بي تكان ما في هربي تك وكو خوي بي بدريتين وفي حديث حذيفة لحديث حذيفة تفرمي يقرأ مترسلة مترسلة يعني بهدوء لا يسرع بسر لسر خو ديخين دو بهادئي بنرمون يعني فلم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في القراءة بيغمبر إخوة قد خيرين دك للقرآن ولم يثبت له أنه وراء سابتنا وأنه صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليلة قرآن ليك شوى ختم كبيتين فعن عائشة رضي الله عنها قالت لعائشة دايت إيمان دارا كفرموتين ولا أعلم نبي الله قراءة القرآن كله نمزاني وكبيغمبري إخوة ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله نمزاني وبيغمبري إخوة قورا قرآن هرهم خويند بيتوا في ليلة ليك شوى ولا صلى ليلة إلى الصبح واروها الشوي تشيح نكرد وهرهم هرشون ويشكا شون يشكا تاوك بياني كواتا بيغمبري خواه تدبوري كردوا يعني امان سامي او النبوة ختم يقل شو بكري نخير ببي تسوانوا بسن توانا وطاقتته نشاطته صالحيته او انده ديار بك هروكو باز ما كرد بمشي وازه بخوينوا وعن أبي جمرة قال أبي جمرة رزاي خواه اللي بيدا فرمي قلت لابن عباس بسام لابن عباس كذا تابعية تفرمي قلت ما أي ابن عباس رضي الله عنهما رزاي خوال ابن عباس ولا باوتشيبين إني سريع القراءة من قراءة خراءة إني أهذ القراءة يعني أسرع القراءة يعني قراءة مغزور خراءة لكاتك قرآن دخين موا فقال ابن عباس رزاي خوال أبي فرمي تفرمي لأن أقرأ سورة البقرة بقرتي تو أقريك بس سورة بقرة بخوين موا فأرتلها لأن أقرأ سورة البقرة أمن أقرأ سورة البقرة بخوين ما فأرتلها بترتل بخوين ما به واشي لسرخوي بتدبر تفهم أحب إلي من أقرأ القرآن كله باشتر لو يهم القرآن بخوين ما بلامتسون بخوين ما هذرمة يعني بسرعة بخيراي زابوه برزان أما مطالب نين بزوري ختمي قرآن مطالب نين بزور خوين نوي قرآن بلكو إما داوما ليك راوة تدبر بكين خين نوي چي زوان لسر خو بتدبر مقصدك اي تيه بكين بس ما كده ما تلاوكا ما بس نيبتن يا
تێگەیشتن چکە تێگەیشتن بەرهەمەکەی چوو ڕوو دەداتن عمل پێکردنی. سوارم هۆکاری کە لە کاتی ئەثنای قراء دەبێ بیکەین بەڕێزان الجهر بالقراءة يعني خوينا وكان بدنج بيتن من عوامل تدبر كتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم لا هو كاركاني تراماني كتابي خواي قورا أبيك وإنسان قرآن بدنج بخوينيتن وكان النبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن بيغمبري خواه كقرآن دخوينه بدنج دخوينه وبين أن ذلك محمود حتى وكو بيغمري خواه يعني باز دكادر يأوص يعني باز بتاعك باز كراوة قريسان قرآن بدن بخوينيتن يعني حمد كراوة. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيري وغيرهما إمامي بخاري ومسلم وغيري أوانا فرموديان هنا وتوليشي هنا ويتان ولا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأبو هريرة زي خواه لبي لبيغمري خواه جيلي وكفرموتي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فروردگار جي لكز نقرتوا وكو أو جي لبيغمبري خواه قرتوا كقرآن بشيوهي حسن بشيوهي زواني خوينتوا يتغنى يعني بدنجي تغني بالقرآن يعني قرآن بدنجي خوش إنزا قرآنكش نقص سري به نخير دفرمي يجهر به بجهر يعني بدنجي كوا بيش همو كذا بي خود جد بيتن إن زا أغر خلقه كش جيان لي قرتي دنگا كدوا بي كوا لقلوان بقون زي أوانيش جي بيستي بين بين زم هو كار لهو كار كاني كلا أثناء قراءة دبي هبيتن بو أوي كوا تدبر تدا أنزامي بدين برزان التغني بالقرآن وتحسينها يعني تغني ما بس بي قراني يعني دنگ خوشي چي قرآنو خوين ناكان خويني چي زوان بيتن. پیغمبر خواه قال صلى الله عليه وسلم ده فرمي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لإيماني أغا كسي قرآن بدنجي چي خوش نخوين توا. قال ابن كثير رحمة خواه إلي بده فرمي المطلوب الشرع مطلوع شرع أنسي إنما هو تحسين الصوت يعني تو دنجي خود خوش كيت الباعث على تدبر القرآن كبال نرى بوي تدبر القرآن بدز بين وتفهمه تيجيشتنه والخشوع والخضوع والإنقياد برزان خشوع أو أعمالي قلبية يعني تولنا وضلدع من الكذبي خضوع من الكذبي بلام بكردوة كانت لاشت والإنقياد من الكذبون لفرمانة كاني والطاعة جرالي جابو يا همو كسيق خواهي قرأ وانده بهري بيداوة كوادن جيباي هندي خوش بيتن بو يا كاتك قراء القرآن داكي حول بدا بدن جيشي خوش بخويني وأو كسانش كاو پر وردگار ودن جي خوشي بيداون أو نعمتي جي إلهية كخواي غير بواني داوا ششم هوكار له هوكاراني كوالا أثناء قراءة بو تدبر دبي همامي برزان الاستماع للصوت جوية قرتن صوت الحسن دينجي چي خوش جيلي بقرين في قراءة القرآن كاتك قرآن دخون ديتوا. فإن كان لا يحسن التغني بالقرآن كسيك بخوي دنجي خوش نبو نيتواني دنجي خوي خوش بكا بو قرآن خوين دن فليستمع لمن يحسنه فجيلو كسي بقريك كوابا دنجي چي خوش قرآن دخويني فيبحث عن أفضل القراء صوتا بقري بدوي خوشترين دن كقرآن دخوينه في تقديره وبرام للي أو كسي خوت يعني من دنجي أو قاري أم بي خوشتر لواني كسي تر بي خوش نبي وليس تقدير غيره ناك بتسيتن لخلشي تر تو تي بي خوشا كاما دنجي دلائي تو خوشا من جيله ودقرم نا تو كاما كاري غيري تر لسردل برو جيله وبقران. فالناس تختلف في إن جبذها جبذ يعني راششان خلي جوازه عندك سيا بدنج أم قارقة كاري قرتر هاي بويتر إلى الصوت الحسن بودنج خوش. فلينظر إلى الصوت الذي يحبه هو بسيري أو دنجبك جل أو دنجبك خوي بي خوشة ويخشع معه بلام خشوع إلى قلبي بالكسي إلى قلبي تن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى سيد كان بيغمبري خواه جي لصحابة قرتوا لو أنا أبو موسى يشعري فقال له بيفرموا لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة أتؤقر من البديد با كتدويني قراءة دخوين دو من جملة قرتبو دويني جملة قرتبو. فقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود مزامير يعني بدن خوشي دا قلت ريتن ديار آل داود يعني بهو مشهور وموصوف بون بدن خوشي دفرمي يعني دن خوشي كيتو وكوان وابو. وهروها بيغمبري خواه نقلر لأبو موسى عشعري جيلة كسي تريش قلت يا
لو أنا ابن مسعود واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وتأثر بها وبكى كاريجري لسر بيغمبري خواه كردوه وبيغمبري خواه به قراءة كي قرياوة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله كري مسعود رضي الله عنه ليبي كذا فرمين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه بيوتم اقرأ علي القرآن قرآن بو بخوينوا قرآن لسر بخوينوا فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قرآن لسرتو بخوينوا كتي قرآن لسرتو ده بزيوا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال بيغمبري خواه فرمي إني أحب أن أسمعه من غيري من حزدكم جيم لغير خوبيت كقرآن دخوين قلت قال ابن بطال رحمه الله الضالي يحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه ما بستك أسمعه يعني تدبري تدازيات تربي تيقيشتني وذلك أن المستمع أقوات ودائما جي قرتن كاري قري زياترة كتولة كسك جي قرتها سور زار هيدا بني لمجلسي يعني هذيك مجالسي قرآن خويندن دانوشتين ما شاء الله كساني قرآن دخويني سير دكيت يعني دين جيهان دخوشة سبحان الرازة لجويتي كبش داري لو مجلسة دروي كتيا ناو جويتي قرآني كشيتي قرآني وأجر قصة جديدة بعد ناو قصة كأنما أتو وكبرن لكاركتر كان الناو تكير ركاك بجداري قصة كبجداري كأنما توجد بجداري تكردوها حوتم هو كار بريزان كالأثناء قراءات دبي همان بيتن كدبيت لأسبابي تدبرا مدارسة القرآن يعني تسبكين يعني هول بدين القرآن مدارسة بكين مدارسة وني أخوين نوي نا تولى قال كسي تشتر اوش بوتو او بيدغوتي مدارسه مش كمدارسه مفاعله زماني عربي مشاركه لبدو كز بكارديتن وهي مشاركه في التدبر القراني بجداري كردنا لا تيرامان القران يقوم بها اكثر من طرف زيات للطرف للانك بجداري دكاتن كان تكون بين الشيخ وتلاميذهم زاربها لنيوان ما مستوق تابيه كان او الوالد مع ابنائه زاربها لنيوان باوكو من ضالكانتي أو المدرس مع طلابه زاروا هي لنيوان ما مستاك وقتابي كان أو كتدريس عندكاتن أو غير ذلك من الصور الممكنة يعني هر شويق لشويق بكرة ذكرت الإنسان برجستي بكاتن وهي المشار إليها بقولها أو هيك لا أما جبيك روا لفر مدي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كذا فرمي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هيز قلق كونابي توا لمالك لمالكاني خوا يتلون كتاب الله قرآن دخوينن بلام ويتدارسونه بينهم مدارسيدكا يكبو أو يتردخويني دواتر أو بو أو يدخوينتن جيلك تردقرين أو شمو دبيت هوكاري أو كوا أعرامي بسريان دابزي بزي دان بوشي ملائكتش دوريهم دا أو فرمودكا تنزار خندوت مانوا وبروردقارش لملأة للاي خوي دا باسي تو دكاتن أو كسيكا أمزور كار دكاتن ولنا في مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان شاهد على ذلك بيز قلم فرمودش بريزان بيغمبري خوا أمزور خوين نوي أمدارسي كدوا لقل چه لقل جبريل عليه السلام تسكاتيق للشواني رمضان أو بلغيك بيغمبري خواش مدارسي كدوا يعني بو جبريل عليه السلام يخوين توا بهمار جبريل بو يخوين دوتوا بو تفرمي وهو ما رواه ابن عباس كعبد الله كري عباس دجرتوا قال فرموتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بيغمبري خوال لها مو كس بخشن تربوا وكان أجود ما يكون في رمضان ولما جي رمضان يجدها مو كس زياد تر بخشن تربوا بلام لسكاتك حين يلقاه جبريل كاتك جبريل ده سوى ملاقات يعني كاتك جبريل دديت وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان لها مو شوكا بيغمبري خوال ديتوا سيان ذكرت أو ديتنا بريزان فيدارسه بالقرآن مدارسي القرآن ذكرت يعني جبريل عليه السلام بو بيغمبري خواه أو يشبه مانشد بو جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير إنزا بيغيشتني بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام تفرمي لها مو بخشن داتر لتسبوا بالخير لروي خير بابزان والتشبيه يشتي دا تفرمي بخشن دا كي سون ولا روي خيرة دلي من الريح المرسلة ريح المرسلة باجي ببركات أو بايك بركتي لقرداد فرمي بخشن دي بيغمبري خواه لو ملاقاته ولو مدارسه
لو بايك باش تيجي جزيرة أنا منطقة تيجي بكاملي لخوي دقيت وبركة دينتن تفرمي لي خير زيادة سرة زاسي اللي كان فيها غمبري خوا مدارسة كده بريزان بايمش هول بدين مدارسة معن هبيتن خاصة حفاظ القرآن ولواني تريج أواني كده يعني تدبر كان بابو يكتر بخوي النوا ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوها أولي رأى حتى كي بيغمري خواه باسي مزقود يكر في بيت من بيوت الله باش اللي غيري مزقود هشويني ترهي بله تطوانيتو أو فضيلة بدز بيني تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة تطواني لقطاب خانة ورباط لشويني كرباط يتعدى دمين النوا ونحوها نموني أوانا يسار إخرا وكان هان إستان شويني مدارس هان كتاب خانة كان من مراكز تحفيظ القرآن كلا من كاني لبركني القرآن هان حموي أوانا دكريتن سون بيا غمبري خوال ليو لحسكي باسي مزقو تكروات دكري أوانا جلو شوين أنا مدارسة بكري أو الغرف الصوتية يعني هو هولي دنجيا كان على الانترنت دس الانترنت جارها كوا دروس دكريتن أو الهواتف الذكية التي تحقق هذه الغاية زاروها سازور كسيا موبايل بكار ديني بو موبايل دخوين توا موبايل تنزيل دكاتن توات الجيلي دكريتن سيرك هو مدارسة يعني إنسان دطاني أمر أو وسائل نجبة كاربينتن وسودي شيء ليبكاتن. هشتم هو كار له كار كان كلا أثناء قراءة بريزان كدبته هو تدبر بدسيناني ترامان تدبر الإنصات عند استماع للقرآن بيدنجبون لكاتي جوي قرتل القرآن. خواي جورا لسورة أعراف دفرمي وإذا قرئ القرآن كاتي قرآن خندرا فاستمعوا له. جيلي بقرن وأنصتوا بدنقبن لعلكم ترحمون تاوكو بروردقار رحمتان بيبكاتن قال الطبري إمامي طبري رحمة إخوائي اللي بدفرمي أصغوا له سمعكم جيبو بقرن بوتي لتتفهموا آياته بو أوي لأعتكاني تيبقن وتعتبروا بمواعظه وهروها بند والبقرن لأموش قاري كاني وأنصتوا إليه بدنق بن بوي لتعقلوه وتدبروه بو أوي عقل جيري تان بو هبه وتيراماني بو بكن ولا تلغو فيه لغو تدامك قسمه كان فلا تعقلوه أقر وابكن حيز عقلك حيز جيرية تي تدا أنزام نادرتن أوك تباري رحمة إخوائي لبي لتفسير أم آياتها بودا فرمي والاستماع أبلغ من السماع أما سماع من هي استماع من هي لزماني عربي جهازة أقر تسي أصلي فعلك يكشتا أصلك أي سماعية جي قرتنا بلام سماع جي قرتني كي ببيت تعمدا بلام استماع جي قرتني كبتعمد يعني تو جي خوي لك دو أدري جي براخة جي لي بقرأ فهو سماع وانتباه استماع جي قرتنا وأقاليبونشا والإنصات أدي إنصات سونا بريزان تفرمي يرجع مجموع معناه عند المفسرين هم معناه كان لا المفسرين أنسيها إلى أنه قطع موانع من كمال استماعي هم الرقر يكاني كواد دبيت الرقر بو تيجيشتني يعني جوي قرتني تطاو أو رقريانا هم يلابا أو بيدا قطري إنصات بو إنصات أو تو هم الرقر يكان ببتسراني تاوكو كمالي استماع بدس بيني ولقد أثنى الله سبحانه على الجن عند استماعهم للقرآن فروردقار ستايشي جنكاني كردوكاتك جوان لقرآن قرد وتأدبهم في مجلس الاستماع أو أدبي أو أكارو أخلاقي كبكاري يعني هنا لكاتي تسي لكاتي جوي قرتن خواهي قرر سوري الجن لآياتي كدودة فرمي قل أوحي أي محمد بله إلي أنه استمع نفر من الجن وحين بولاك راوا كوا كومالك سنكسانيك لجن استمع فقالوا لكاتي قرآن خوينك وتيان إنا سمعنا قرآنا عجب سيرك إما كجيان لقرآنك يقرد إنزا وتيان إما جيمان لقرآنك بو أو قرآن زور عجيبة زور سرسرمانة لبرتسي يهدي إلى الرشد بو همو تساكي يقرنونو يدكا بلان فآمنا به باورمان بهنا ولن نشرك بربنا أحدا والشرك يتهاوليش بو پروردگار انزامنا ده سيركا استماع جيان قرد انزا
استعيش القرآن يعني كرد قلتيان قرآن ايش عجيبة انزا مدح قرآن يعني كرد مقصد لقرآن سيا يهدي إلى الرشد وكاريجيريش إلى السر يعني كرد باور يعني بيهناو شركي شركي شان بو پروردگار انزام ندا واروح لسورة احقاف دفرمي وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كاتك كمالك يعني سن نفرق لجن من بولايتو أي محمد نارد يستمعون القرآن جان القرآن دا قرد فلما حضروه كاتق لمجلسك آمادبون قالوا أنصتوا بيكتريان ود بيدنقبن فلما قضي قاشن قراءة توابو ولوا إلى قومهم قرانوا لاي قلكانيان بلام قرانوا ويشي دس بطالين منذرين بون با أقادار كروا بون بما مستاي قومك إخوان فقد استمعوا صامتين منتبهين جوان قرد بيدنجي بأغادار بون حتى النهاية تاوكو كوتاي فلما انتهت التلاوة كاتي خوينا وكتابو لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم نما نوا تاوكو بخيراي جيشنا لاي قلكانيان وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه نفسكانيان وهستكانيان سيلق الخوي بربرزان ما لا تطيق السكوت عنه اشتيش لقال خوي برد ندك رابي دنك من لسري او التلكؤ في إبلاغه يعني تقصير كردن لا قياندني والإنذار به كواتا إيماي مسلمان حمو كاسيك او قرآنك جيمان لدبي ايويني لي بي دنك بين ايويني كوا نيقينين نخير ببيت سوانوا او جنوان كردوا بني آدم دبي إيما بهمان شد مكلفين حول بدين قرآنك كاري قريبا تبقاو وخرتش تدا أقدار بكينوا قال الآجوري كصالي سيساتو الشيز وفاتيك ورحمة إخواني ليبي تفرمي وقد أخبر الله عن الجني پروردگار حوالي جني بإمدا بلام تون وصفي كردن في حسن استماعهم لجواني جيرا قرتن يعني للقرآن بقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه وهروها ولام دانوين بو اويكا بوان هاتبو بوان داندرابو ثم رجعوا الى قومهم فاشن قرانو بولاي قلكان فوعظوهم وعظي اموش قاري قومك اخوان كد باتسي بما سمعوا من القرآن بو اويكا القرآن جيان لبو بأحسن ما يكون من الموعظة بباشترين لو اموش قاري كوا اموش قاريان كرا بو اولا قد احب النبي صلى الله عليه وسلم بغنبري اخوا وايحز لبوا واي خوش بسواء أن يستمع القرآن من غيره كجي القرآن بقلي لغير خوي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيره أو آية أو حد سمع تازة خيانة برزا في غمر قاعد دعوة لعبد الله بن مسعود كرت كقرآن بسر داب خيانة بو بو ديار انسان كجير كسيك تكتر زياتر تدبوري بسر دبيتن بو يا عبد الله الكرم مسعود لي رب بس او فرمود بو دبارك راوا لوي بس او انا كراتي بو خندوا لي رب بس او دكا ساعتك تش صورتي بو بيغمبر اخوا خندي تو تفرمي عبد الله الكرم مسعود فقرات عليه لس بيغمبر اخوا خند ما سوره النساء سوره النساء مخندو حتى بلغت تاكو جيش ما اياتي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي محمد بحالي تتون به جئنا من كل أمة حالي أو كسانش همو تتون به كالهر أمتك شهيدين بودينين دعوان لدك يعني روجي قيامت پروردگار في غمبران رادق لهر هموان ورن بخوش آقادارا ورن ايوه تبليغي قومي خوتان كرد أو بو نهيشتني حجية اغنى پروردگار بزاني في غمبران هر هميان تبلیغی حجه خویان کردوا بلام بو اوی کس حجه نمینه بو اوی کسانه که دلن اما جمان لهیتنه بو هیچ کسی که اگه داری نکردنه او قصو قصو وکن نهیلیتن بو هر قوم یک دفرمی بی شهید شهیدیان بو دینی بلام دفرمی وجئنا بی ای محمد تو دینین علا ها اولای لسر هموان دبی تشهید پیغمبری خواد خوی امتا که دبین الشاهد بو همو پیغمبران اینزا قال پیغمبری خواد فرمی امسک بیدنگ با بس فإذا عيناه تذرفان تفرمي بينيم لتساوي بيغمبري خواه فرمي اسكدها تخواره فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيغمبر زور كاري قربو بم آياته قال خواه فرمي أمسك بيدنقبا بس
فإذا عيناه تذرفان تفرمي بينيم لساوي بيغمبري خواه فرمي أسك دهات تخواره فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

إنزا ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا. هنديك صحابي بريز هو كاري باور هنان يان بس جيغرتن بلا قرآن لو أنا بريزان با جيلو بقرين. فعن محمد بن جبير بن المطعم لمحمد كري جبير كري مطعم عن أبيه كلا جبير كري مطعم دا جرتوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جملة بيغنبري خواب لنويج مغرب سورة الطور دخين دوا. فلما بلغ هذه الآية كانت تجيش دوام آياتا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آية أوانا دروز بونا لهيت شتك يان خوان خوان دروز كردوا أم خلقوا السماوات والأرض يان أوانا أسمان كان يان دروز كردوا زوي يان دروز كردوا بل لا يقينون بو يقين يعني أوانا بو جبير كوري مطعم دفرمي كاد قلبي أن يطير خريق الظلم بفريتن خطابي لباسي كاد القلب أن يطير تون باس كرديا كلا يككلا وكسانك شرحي صحيح بخاري كردوا أبو سليمان الخطابي دفرمي كأن انزعج عند سماعي هذه الآية يعني توشي قلق يقبوا لكاتي جيلو آية تبوا أو صحابة برزاء لفهمه معناه يعني كمان كان تيجيش لتسي تدايا ومعرفة بما تضمنته سلنا القرآن باسكراوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بخوان خوان دروس كروا دروس بونا ببهيس خالقك يعني آسمان وزويان دروس كردوا ترفى فهم الحجة بلغا كان تيجيشتوا فاستدركها بلطيف طبعه وري قرتوا بطبع سرشتي خوي إنزا لا كتاي رواياتك لرباس نكرا ولا كتابك بلام كلوي آماجة بدا فرمي وما للإسلام بسببها بوي أم دعاتا بس جوي لم دعاتا كلا سورة توري كريا كاري قري لسر كردوا مسلمان ببيتن سير كان بريزان كاريجري جيلي قرتن إما باسي جيلي قرتن قرآن دكين بويد دبي مدارسة جيلي تربقرين. ولقد صنف ابن القيم الناس ابن القيم خرشي ريز بندي كردوا كريت بسن تصنيفك سن صنفك عند سماع القرآن كاتك جيلي قرآن دكين إلى ثلاثة أنواع كريت بسيت زور فقال فرموتي رجل قلبه ميت خو أب مان باريزي بياويك الضلاكي مردوا فذلك الذي لا قلب له أو هردلينيا فهذا ليست الآية ذكرى في حقه أو آية بوي نابتة بالخروة. الثاني الدوام يعني بريزان لو خلقانيك جيل قرآن دقن بابزان تيا تفهمي قلب دوام يعني رجل له قلب حي كاسيك الضلاكي زندوا مستعدة كيف جيل بقري لكنه غير مستمع بلام جينا قريتن طلق يا عمادي بلام جينا قري للآيات المتلوة وآياتنا كذا خوين درينوا التي يخبر بها الله أو كخواي جورا بخبر يعني يخبر بها الله كخواي جورا هي ناوية عن الآيات المشهود أو كبتساوي خمان دين برزان آيات مقروء قرآن آيات مشهود لصلاة إخوة لأسمان زوي سياه كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون لا دريس كديني خمان بوي أو كسد الله كي زندوا وآماده بلام جينا قريتن بو أوايتانا لبسي جينا قري برزان إما لعدم ورودها أو آيات حجاني وارد نابي بو أو ناقا بأو أو ليوصولها إليه يام بيدقا بلام وقلبه مشغول عنها بغيرها ضلي بشتر مشغولة سرقاتلا كواتفه وغائب القلب ليس حاضرا او وكو او لوينيا حاضرني امدنيا دلكي غائبه فهذا ايضا لا تحصل له ذكرى مع استعداده ووجود قلبه او اقرس دليشي هيا اقرسي امادشا بلام او ذكرى او بردستنابي تن سيم كز لو كسانيك ابن قيم تصنيفي كردون رجل حي القلب مستعد كسك ضلي زندو أعماده تليد عليه الآيات كاتك آيات كان بوده خوين دريتها فأصغى بسمعه جيب رادخا وألقى جيب بيدقري وألقى السمع جيب رادخا وأحضر قلبه ضلي خوشي بو أعماده دكا ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه خوي سرقال ناكاتن بغير تيجي يشتلم قرآنه إن زاد فهو شاهد القلب أو ضلي أعماده أو ضلي أعماده

ملقي السمعة أمادي بوك جيب قريتن فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات أو قسمه كواد دتواني سود الآيات كان بكري أو ده هرد زور آيات آيات متلو أو كلا قرآن دخون دريتو والمشهود أو كلا تساي خمان دبينين خواهي قورا إن شاء الله هر همومان بكا لصنفي سيم لصنفي يكم الدوما نبين إن زاد فرمي فالأول صنفي يكم بمنزلة الأعماد اللي وكو وايا كوريا الذي لا يبصر نابيني والثاني بمنزلة البصير دوميان دبيني الطامح بلام طامحه دائما حزي الأشتاء ببصره إلى غير جهة المنظور إليه أو شويني كدباء السير بكا سيري وناكا سيري شويني تردكا دفرمي فكلاه ما لا يراه أو هر دواك وكوربن سابيا النبي والثالث سيميا بمنزلة البصير أو كسيك كواب بنرد بيني الذي قد حدق إلى جهة المنظورين أو شويني ك شايستي يعني إيوه ببيني ساوتر يعني ساوي تدبري وأتبعه ببصره بتساوي بدوي دروا وقابله مع توسط مع من البعد والقرب ومقابلة دكا واي خوي آمد دكا واي نزيك دكات بيش وعزيلي دكا وكناون ديك هم لدور هم لنزيكي درمي فهو الذي يراه أو كسيه كوا دي بينيتن كواتا أو تصنيفاني استعباس ماك البريزان هول دين أو إيسيين بين دلا كمان زندو بي دلا كمان آماد بي ودلا كمان جيلي بقريتن تا جيلي نقرين إنزا جوي قريتنا كمان وابيتن كوا جيبو رابخينو دليش من لوي حضوري هبيتن سودي ليبكين برزان أو أسبابان أبو كوا باس ما كرد بإذن خواهي قولنا منطاني همو هو كاركاني كلا أثناء قراءة باز بكين أمرو إن شاء الله لهشتميان كوتاي بدين بإذن خواهي قولنا لدرس دهاتو دسين سر نويم هو كار له كاراني كوا دبيته هو تدبر لأثناء قراءة دبي همان بيتين وصلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rani Rojuan Aziz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fagur alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalami afu wa sarhalau kalatan ma'na bene. Majlis saman begirri lukuru majlisani. Rabi ala malayki rahmati khuy. Fagur ala parin wa begirri lukuru majlisani. Rahmatu wa barakat basa danishwakani abarine. Begirri lukuru majlisani. Kala danishwakani khushabe. لعصر كان لخزمتنا عند الشيروك القرآن كان من جرايوا لعصران رابدوا أم عصر لخزمتنا شيروك كيتري القرآن في روز جيرين وكفاي جورت وماري كرو باسي كرو إن شاء الله جير زمني خاو سود ودرس وبند لوالدتني جناب شتانا بإن شاء الله. في سورة التوبة آياتي سطو هجدا سطو حبدا سطو هجدا پای گوره باسی بسرحات و روده و گتال سردنی پیغمری خوشوی سمانا صلی اللہ علیه و سلم رویده یک سه کس در اصحابی پیغمر صلی اللہ علیه و سلم که یک لغزو گرنگو گورکان و مصیر یکان لحیاتی پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم اوان تیایا دعا کوتنو لگل پیغمر نچون بو اوی اوی که قرآن لسریان دا بسه وبيغمر عزيز وخشوي صلى الله عليه وسلم موقفه على استتعيبتي هبه برامبرو كساني كأمادة نبون لخزمتي أبون لو جنقا ولو غزويا كقضيه كيزون مصيري قوربو جنقي كيزون قوربو لقل بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم وياركاني ولقل روما كان غزوكا في أوتري غزوي تبوك لصالي نوكو شوية روي دعوة بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم هوالي بيسكا روما كان خوان زور حاضر کردو آماده باشی اتن بو اویکا بدن بسر مسلمانان او سفای کی ازگار گوریان کو کردو تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه بر زکان فرمو جاری داکا او ای جیش تجهیز و آماده باش کا بو مقابله رو برو بو نوا لگر مکانا اویش بو بس نظر و بو منطقه و ناو چی تبوک که لشاری مدینه و اروا وروانه بس ساحلی و کناری دریای سوره كذا شارع المدينة ونزيق بحوصات كيلومتر دورة وزع كشكاته كشكاته كي زور زور نارحته وقرمه هاوين بو اوكاته كا ميوهات في ادا زور زور قرمايا خلقي منطقي حجاز وانا اوكاته زور بي لدروا كزنا بلا شوننا وباقو فاقاتو شوينا فين كتانيان شو كم وسائلي تبريدوشتنا بو وكو يستيقى كسي دار خلما يدوان السيان باقي كي بو بوايو توزعو لسو سرباخو زراعتكي خوي وكاتي تيجيان تيجيشتني حاصلاتو شتي شاصال وجنابشتان وزان كا اوان زراعات يعني كوامي وهاتو بربون يعني هوا صارالك تيجو لسر وجياون يعني تجارتو بازرقاني يعني كم هو تجارت هوا مثلا صارالنا جاري كاروانك شو هاتو اما مهمية بلان زوت المعيشة يوان لسر زراعاتو لسر ميوهاتو لسر باغداري ونو عشتان هوا و وقتی که کاتی پیگیریش نیمیو او کاتانه و که خلق لاسراحت و لسیبرو ناو باخ و باخاتا زورتر اسراحتا که او کاتی خوی بسر ابا پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعوی لصحابه کن که لسر منبر که یارمتی کوب کن و خو حاضر کن بو اوی که مثل ندر و مقابلی و برو بونیوه لگل رو مکانه بکن غزوه که اونده قرز بو لقرآن پیروز اخوی گورن اوی ناو ذات العسره يعني او غزوي كفري ولا مشقته نارحتي عزيت وعلى سيره شعب غزوي تبوك وغزوه ذات العسره نعم نداوه الصحابه برز كان في غمص صلى الله عليه وسلم فان بروح وجان عمادبون لقال وشا بفارس روت وسامان هشي كان تواني كوان كردوا وتجهيز جيش عسره يعني كذلك لو انا اسماني كري عفان وكسي صف اسكو پیداویسی جنگی حاضر کرو کاتی که اوی و تو 3000 درهمی شیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم این برکات دا بزی خوار و اوتی تاو خواه لعثمان راضی به من لو راضی مو لمو لعثمان هشته کشکا خواهی چی لینا اگره لبرو خواه لبونه هکانی خوش بود
أو كان كشروها أبو بكر الصديق هم معلك هنا وإمام عمر نوي معلك هنا فقير كان هسي كان فيبو به هنا يعني حتى منافق دور وكان هات مدوري في غمصة مزانة شيكا طبعا الشعر مدينة لقلوا أهل إيمان الصحابة هبون مجموعة تسيشب منافق دوروب كأوانا بظاهر يعني إيمان معنى بل أن أخذوا درون دريانا كدو منافق من إيمان النبو بل عن فصح شيناء كذن في غمصة صلى الله عليه وسلم يعني حقائق ورنالي همو يعني في غمصة صلى الله عليه وسلم بل عن في غمصة صلى الله عليه وسلم باسيناء كذن تنعنا يك صحابة هبو تيانا وحزيفة اليمان في غمصة صلى الله عليه وسلم ناوي منافقة كان بحزيفة اليمان وتبو ويفعل كاتي مسر النبي صلى الله عليه وسلم فاتدى كشنري هم سر نهين كان في غمر وجانطي أسراري في غمر وحذيفة كريمان رزاي خوالي به هم دور منافقانا جاري وابر الجنة كان شا بجداري كلا أكيد بجداري أنا كلا بوي فصف نبن عبر يعني هاتم قولوا ايش بلا أمنتها موتا وزر بون طاقتي نرجان نبو يعني أمتشيا يعني فلا فليك عمو أبين نرجك بدولي أوان به أتلا لبرا ولا نافو قناعتي أنت ودافعك إيمان وقناعة ورزا من إخوان أبو ويكا زورنا راحت بلان بس أبتي نرجع عشاء وبيان هذا زور قرز بلان في غمت فهمتي قرسترين نرجع لاي منافقة كان بيان يعني نرجع عشاء أشكالكاتي خوي إصلاحة أبوه زا منافقة تانيش أشو ندر ولا خزمة في قناعة صلى الله عليه وسلم بلعام هل جارو فتنو بزمي كان دروساته لم غزو يشاء زور بيدوا كوتن نهاتن أتون يعني يا رسول إذن ما بقى في غنى إذن منافقنا يفنوا برو حتى فايق ولا هندك يعني بكون رخنا لك يا غمري قصة الله صن فايق ولا كإذن ده فما عفى الله عنك فعفوت لما أذنت لهم بو إذن ده بوشي حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب من خوا إجني شاني ونهرنان بو يبدر كون كام درزنا وكام راس لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم حتى يدواني كان لغزوك يعني قصين عشرين يعني قصين عشرين يعني برامر وفي غمى صلى الله عليه وسلم فأيقول آياتي لسنا ابن أخواره أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستعزئون قد كفرتم بعد إيمانكم كافرا والله أما أنا كم آياتين لسنا تفر شون خزنتي في غمر صلى الله عليه وسلم هلا غزوي تبوكا قلت يا نار رسول الله دعي لي ابنك ان يمس وعبت ما انكروا خواي فرمو خواي في غمر القرآن يمس وعبتا اخي سهي ويقصي سهي سرى مراكا بحساس وعبتا بل عم خواه دين القرآن جريس وعبدين أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون جاء خواي عن الواصيب بأوزنجي أسفكي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم هاسمكه أوان قاتيا بدوا راك يشاو دسيا بيجرتبو خواي جوره عفونا كذن المهم أن منافقانا حاليا أوها وهات نخزنت في غمر صلى الله عليه وسلم يعني كذا بحسب يعني طاقتي أنا مبرون شو كاتي سلاحة الشدو إجازة أنا ولا قلتو بعد ذلك أنا هذا الروشن أوانا روشك تعرف هات شكو كراب ومجهود حربي وجنجك مسلمانك لفقيرة كان مسكينة كان هاد برجك أباكي خوي أعوابه بس اشتيكا بس قاتيكا هنا يوهاد وأويبك هاتسر أو خرمانيك وكو كراب همو خلقي أواني دولابون زوري ويزاني قاتيكا فرا لزير لآتون لشتيك كأواب يوفستسر كوغاكا مجد مشت خرمائك يا الله منافقة كان قاس يعني كده تعليك وقالته وفيكانينه بكابرين وصوله فايق ولا لقرآن في روزا يكسر آياتي ناد أخواتي عاشان يدان سيركه قاطع بيك فايق ولا فرمي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أوانا سيركه في غمريقا كتشاو داعجنو قاطعة وتعليق تشرأدا لو إيمان نارا من المؤمنين في الصدقات لو إيمان نارا فواخرك عكا صدقيك يا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم طبعا بزعيان ايها اياب اخوة بزعيه لا يجدون إلا جهدهم حريه فيسخرون منهم قاطعا في أكن
سخر الله منهم ولهم عذاب خواقا وطيبوان ديو وسزاي سختي اوا بو حاضر كردون وهيشي اواني ورنقر بلان انجام خورماي اوي ورقرت ويكا قرنق ميتي ناو دلا ساخي دو درونا باوشي اي بخشي كم دي في غمان صلى الله عليه وسلم زيشي باري كردو منافقين زور بي دواك وتل نروشت چند کسیک نمی سه مسلمانی خواناسی درستی راستقینی صحابه و خوشویسی پیغمبریش نراشد یکی کن پیغم کعبی کری مالک هلالی کری امیه مراره کری ربیع امسی انا مسلمانی تواوم بطلب کعبی کری مالک لخزمت پیغمبر مکانتی تایبتی هبو اله دوسته جنی هبو روش دوا کفرو شونکیان فیانکی کرده و میوهات و خوش و اوانا ای بخوا بیانی شرخون حضرت هم خیلی نجار از روش تدا روی هر وابو ای کل من شکر امکانیات نیه الحمدلله دو بیانی شرخون حضرت هم تاسی روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم تجهیزاتی توکل بر رکل او روشش فیانک بو میوه بو گرما بو تی من اسوشتکم باشا باوان برون شلاو دو ده بخزمتی اگم و بدوانا کوم هان گرمه ولا وايلها دوايلها طاقتي نبو بروا طاقتي نبو بروا روشتن لشوانه كي دو خستيان اوه ترمائيه جهات دا ايكيه بيكيه نبه پیغمه صلى الله عليه وسلم فرمي بزان كيه كعبه كوري مالك نيا كهات هات پیغمه فرمي كن ابا خيتما في هاي صحابه يكبو يدوا كوتبو بزر ايشي هبو وتي جاي ابا خيتما بكهات او پیغمه صلى الله عليه وسلم بخير هاتني كيوانا دعائي كروشتن اي فلسي فرمي كعبي كري مالك شكر وتي انا رسول الله نهات يكي قلت يا رسول الله اوش اخلاقي نيكاني قلتوا صحابي ترساوتي بخوا كعبي كري مالك مسلمان وكامل ايمانا والله مهربت عذريكي هي اي پیغمري خاص الله عليه وسلم في غمص صلى الله عليه وسلم روشتن خواهي قول رسل كوتوني نصري في بخشين والله مغزوك اونا نار حد وإمام عمر فرمي حشتن مع سر بالرواء او من بين اما ترائي نوسكا كي معنى كشيئا وقتل يبشت قرد مال الله والله الزلامي وابو أتشوى سر أو هكي بي نبو داين ميزيش حيث نبو بخوي الله وما لهاتو خريبو وكو الله قرد معنى هاتا دروا روشو تياني في غمري خوازور نار حتين أو نيا ساقية كبو بي أوي هلا قربو في غمص الله عليه وسلم اتي هكي بي نبو اتي توزيكم بي جامل كي دوانا بي لقربيك في أبو يعنينك كذبي أوكو أم زمزم وشتيك في بي أمنوي جانقا آبتي أكل متار وشتيا المهم شتيك واي في أبو تبينا هنا كي قورش يعني أبو باولين وكو تشتيك زور زور قورا بسرباز قاك أبو فرمي أوش بينا يعني داينا دستي مباركي دانا لنا وتشتك يا جانقا فرمي أوكو بسر دستنا او كان كل بدستي في غمرة صلى الله عليه وسلم كان هزار صحابة لخزمة يا ابونا فرمي فرأينا الماء يفور بين أصابع رسول الله بيني من آوض مزخل لدني بنجناني في غمرة صلى الله عليه وسلم هذا ذلك حتى إسراحت ما انتلها تشتلي ما انطرت الله كان من لأودا او كيف ولا معجزاني كخواي قروا في غمرة صلى الله عليه وسلم غزويت أبو كاجي مجيك كذا رانا وفي غمرة صلى الله عليه وسلم عادتي وابوها للسفر قراوة نشوة معروات وتمزقه كهاتا مزقوت همو او منافق درواني كزي معبون لخزمتي بيغمرا بيغمرا صلى الله عليه وسلم دور كعات نجي كلو دانيشلو همو الصحابة لخزمتي عبون همو يعني هاتن يل يكو دو دعاد يعني الرسول الله من المنالة كان بسيبون وزع كمان عابو نمتواني بيم دالي ابن نتاني برقينا برنقينا برنقينا همو إذنا الله كعب كوري مالك الله فيش من أم دو صحابي ترويكا من داری تعاون شوون پیغمبر صلی الله علیه و آله متوی او برون زانی چیه به اوان متوی انا هیچ عذر مان نبوی پیغمبر تو او برون قینا کجار از نیوانی اول قینا تا بس تو برون دانش تا قماله اوان متوی انا هیچ عذر مان نبو اول کمی شات خزمتان خیان گفت یان تعب پیغمبر صلی الله علیه و آله هر کسی چو عذر کینه او فل برو توش خود ابری خود نبی عذر بین رو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دل دیا اول منیش وتم اوان تيان كي وتيان والله اوان اوان وتو وتم والله من هرقيز دولة لقل پیغمرنا زاد روز لقل پیغمركم صلى الله عليه وسلم سبيني قرآن فصح ما كان على
شوم مجلس بروی هات من خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله سری داخل سری برش کرده و دقت یاد ظالم توره وقتی تو بناتی که مسلمانه به دوا که به خدمت دینی هر که دوا کرد او پیغمبر نیا گینه نیمه ایمه که در علم از دو که آماده نین که چوار که آنجا که تو را به پینه خوشه که آماده نین نیک من با دین بکره آماده نین عرق با دین پینه او قرآن نین ایمه زور یکی در علم حالا تو تی تو بناتی و تو مالا یا رسول الله حج عزر منو وضعا باشو فارم هبو اسفی چاکم هيا سلاحی جنگم هيا والله حج عزرم لیا حالا پیغمبر خان صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اما هذا فقط صدق فرمی اما راستکا تی تو برو تاب زانی خواچی فرمی تو برو تاب زانی خواچی فرمی حالا که هات مون اخیان گفتم او نه اون بوشته که نه خیلی بمگره نه اون نه ما خواه نجات هل رازگویه درو لگه پیغمبران اکلی حالا روش مو مالا حالا که روش مو مالا دوائی من پیغمبری خواه بریار یابو فرمو بی کس قصیان لگل ما که اوسیانه اوسی کسا کعبی کروی مالک الالی کروی امیم راری کروی ربی اما یا که هیچ کس قصیان لگل آنه که حالا وزع من زور نه خوش بو اچون اینا ام همو دوستو براو صحابه برز و رفیق و خوش ریسانه اما همو چون انشاکن وزع درمان کجوه بینا ام دی پیغمه گو اچون بازا مو بسنگ کبیه دوکانا جوه بینا ام دی پیغمه را امتی اسلام او ها بون استش پر جو بلاو بینا هر کسی که خواه که ام دی پیغمه را اما احتم مزگو سلام مکر نعظم جوه بینا جوه بینا اما احتم دا گوشه اک دانشتم دقتی پیغمبر ما اوه که من سرم داخت پیغمبر سیده کردم که من سرم که پیغمبر سیده آخست اوه ایتر نناخ و کلام یعنی ترگم برا که پیغمبر سویلی ورد ترخد اوه با جوتر لی نزیگ بوموز ورم پی خوش بو سلامی لیف کم چوکر زیادتر بو لسی روش که پیغمبر قصید اگم اکم اوه سلام لیف کرد بحال بني لهذا بقت سكان لا واضح نبو قلتي عليك السلام ورحمة الله يعنى أدام لي بقت سيكر بس جوابك اللي حالي نبو هذا زور نار حد بو كريكي آمزام بو زور رفيق بو رفيقي من عبي بو ناوي قطع دبو هذا باخي كي هبو روشم لدرجة باخي كما هذا يوتي كي يا هذا يوتم كعبم كعبي آمزان هذا والله لبن شكامي قصتي في غمي هر أو نجلي ولي نايت جوه يا درجة ناكم حشينه وهاد حشيت الله مني هسيه تمكن درجينا كده حش جواب شيني أنا كثاني منهم شو كوا قصيفك شكامي قصيف يا غمرة صلى الله عليه وسلم الله بس دي وارك يا بعض ما أجيو الله إخمد زوق قسم لقلك الحش جوابينا أدامه إخوتي تمتين بلا بس تمتين بوق قسم لقلنا كم وتي أو أمري يا غمرة هذا ولا هذا إنجاز يعني في غمصة مليا وكذا قصة مع من أمامك. بو بتشل روش. لما لو كم عن دانش لو. كيا يك على درجة إياه. وتي مالك عبا وتمام. وتي كوا خزاني. على خزان شو. وتي في غمرة أمريكا روا. شو مبواني تريش متوا. نبي لقال كيا وكان تام خون. سبحان الله أنا معقوبة. نابه لگالیم ده. اле خبر من از بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر بچه یعنی طلاقیم بین. وقتی فرمود نه، مز نابه آوانیش معامله تان لگال کن لگال تان افخون و قصش تان لگال کن. دوایش لروش. اле منش خزانم گنج بود، به خزانم موتم چرو مالی باو که. جاله تاب زنی خواهم ری بسیه. نقصي في غمر بشكيرين صلى الله عليه وسلم هذا خز مكان متيان هلال كري أمية فيرا دعوة كروه خز مكاني كنات معنى يشركاري خوي جيبه زكا في ريستي بوي خزمته كيها بي في غمر صلى الله عليه وسلم إذنيا خزانك إلا إدمينة تبر فرميتي نابع علاقاتي جنو مردائتي لدلعبكي فجوابك وتمنع الله منه وناك على روشه كان او ابي طاقه مكسر لغا ماكا
بازاری مدینه سره کوتمو ورنځی کی مسګل هغه پیای کی این هاتبو رومی هغه ای پرسیبو من اشاره یان کو چانه او او هغه ته هات مرحبایتم بن میاو لو انا می کی لملک روم پیدا او چی نصیب وی تو کعبی کری مالکی پیای کی ناو دارو کسایتی کی گوری ازانین ملکه کتانی یعنی محمد صلی اللہ هینی که دو عقوبه و سزای داریو ایمه مال مانو درگاه مان لسر تشتا بوتو اگر بی ایمه حموش تاکو بو کنی خزمت تاکی اللہ او تم اللہ امش مصیبت تاکی تر یعنی دینی شم فوتی اللہ کاغذکا اگری اگر نزیک مانا بو کاغذکم تاکو تم برو کار غلط هاتوی من چون اتوانم پیغمبر جبیرم بیم بولا او دی دینی پیغمبر وازه بیرم کار دلی ما از بولی اروی اللہ بو با پنجا روش کس خسی لگم هاکت الا شلون شوف قوم لناكم حتى اخوا وصفي انا كان سيانه فرمي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ها ام دنيا فراواني عند ابو با شرمشل شلك او كل دوالي قمانه ها الا بياني كان دوين يجي بياني مش ممكن ولا سر بان دانش عليك بيم دي ولا داي مزغوتي في غمر و كسك هات راي اكيد ايو اي كعبي كري مالك مش دليل مش دليل الله يكسر زاني خوا قراري خوا هات سبحانه وتعالى درباري ايما الله هاد نزيد بوليم وتي يك عبام هبو يان بس شاني او تمسي وتي خوا آياتي نادو لتان خوش بو ولا الله يكسر روشتم بو مزقل بو خزمتي بي اخوة اخواني عمو دانشتمون لخزمتي الله شو من مجلس سلامك كزرا منه على إلا ابن مسعود نبي كان يزيد وما هصا بعوش يتأكلم قد أو موقفين بين الناس وتي مجدل إذا خوا عفوي كذي على إنزين شو ما بردمي في غمار صلى الله عليه وسلم وفي غمار صلى الله عليه وسلم زاد دخاني كي بوكرني مو مزعني حمو دنيا يا أبن دانش اللي خدمت ياو في غمار صلى الله عليه وسلم ويتي كلمه فرمي خاي جورا سبحانه وتعالى توبين تود ورفيقك قبول كذوا ولا سلوا هلا يش خاي جورا عفوي كذون جاي بنجاروش لسزاير ام آیتانه با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و اخوانده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد تاب الله على النبی والمهاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة خواهی گورا خور هو اللہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم و هم مهاجرین کوشکران و انصار یاری ددران مدینة والذین اتبعوه في ساعات العسرة همو أوانشيك لخزمتي بيغمرة لساعاتي قرسي ونار حتي جنجي تبوك على خزمت بيغمرة من دون ناسانا ديني عن برنيا وفشتي أويان شعلاك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم دواي أويك دلي هنك يان خريب وتواو لابدا وبقوره ثم تاب عليهم خواهي قول له همو يان فوشبوا إنه بهم رؤوف الرحيم وإيجورا بخشنده مهربان ورؤوفا اشتاما شمولي هناك كان حاضر نبون اتبعوه في ساعة العسرة آيتي دوهم التائبة بمسيانا أفرمي وعلى ثلاثة الذين وخوا خوشبو لم سيدان يش الذين خلفوا وانا كدواك وتن لبي غم صلى الله عليه وسلم بس مسيانا هناك فكرنا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت دنيا يعني لتسك وإليها كشوين نبو وانا وقريت يعبنا وضاقت عليهم أنفسهم نفسيا وتسببوا وحرتك نفسي وتسببوا خريبوا يعني عند رشو وظنوا مرمان قناعات يعني أبو أن لا ملجأ من الله إلا إليه حس فنان يجقى الأخوات خوانا بكزنات وانا وان ببخشه نخلت عن بأرضي باشاي رومو بشي وبشي أمانو كنا ما ينبونا ابنك أوانا كيان في أوتنا وانا لا ندى أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم أخواتوا بارا ليان خوشبوا ليتوبوا وجهاً بردواما لتوبة كانيان إن الله هو التواب الرحيم فأيقولا توابا قبول كري توبوا باعتزارا كان رحيم وبخشن دو لأبردية وقناهي عبدا كاني أقل راس كن لقل أواهات شان يقناهك قول به فلان فأيقولا رحمه بزيل وقولا كده فأيقولا عفوي كردنو ليان قراو لخزمتي بيغامنا أبونا تحياتيان كتاياتي فاي قول الله يا مولا اني شكوش به درجات عالي بنسيب اوان يا مشكا نشروج عبادات مان والله قدي زي بحال بنا بيتوا لقصوري وناتوا يا كان من خاب ما مخشيو
فايقولون نشوف رجمان لي وقلي بيكا تقلغان بين ايما وادري جهنم نمزقو تشوين دروا فايقولون لقناه يوم العدوان خوش بي ان شاء الله امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: خوايا لاشم ساقو تندرس باشم بكي خوايا بستنو جويم سلامت بكي خوايا تساو بينينم سلامت بكي خوايا زيقلتو يا الله هيس خوايا جشايستنيا خوايا بتو خمد بارزم لهجاري و بباوري و آزاري ناوكور خوايا زيقلتو هيس خوايا جشايني بارستنيا ام ذكرى سبينو ايواران سيزاران دا قدري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء.

0: خلق
1: بنا دا گرم باوشا برز و تواوکان خواه گورا لزیان و خرابه هرچی خواه درستی کردوا هر کسی کاتی ایواره کردوا سیزر او ذکر بلید هیچ تک لو شو دا زیانی پینا گینه بطایبت زندوار جهر دارکان
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
1: بناوي أخواي كهرتي لأرض وآسمان كان لقلناي أو داهي الزرر وزياني جي بين عقاد أخواي كزور بسر وزانايا هر كسي كاتي بياني وإيواران سيزران أو ذكر بلي اوه هیچ تک زیانی پی نگینید.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: دستکانتان هر برنو با توزه دعا بکن با امیدی اوی آمینی یچگ لئی و قبول ببیو هر همو من پیدا بختور ببین انشاءالله یا ربی خوایا لده پاره مو بناو زوانکانت داوال لئی اکم با اسم عظمت يا رحمن ويا رحيم يا غفور ويا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك انسر هر برين بران برد خواه جيان بلان خواه خواه هر تو من هي لي بپارين خواه هر تو من هي دعوائي لي بكين خواه خواه ما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر اتو شاي سي پرستني ده خواه خواه اگر گناح كانش من زور بن اگر گناح كانش من گوره بن بلان خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا دخواه بكي بقوري وعزته وزلالي خولي ما خوش با يا ربي خواه عفو مامكي خواه عفو مامكي خواه عفو مامكي خواه او دلا بنوري نوري خود باكيتو خواه دلا كان بنوري خود باكيتو خواه او دلا بيسا مام بقوري بو دلا شي خاوين او دلا رشي سبيكيتو خواه خواه او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواه دلا شي سليم دلیش مطمئن نه دلیش پاک بیگرد من با قسمت کی خواه مهربا خواه جان من خوش کی گذران من خوش کی خواه حالی امتی محمد لناراحتی داره خواه آورشی لامتی محمد بدهی تو خواه آورگ لامتی محمد بدهی تو یا ربی خواه امتی محمد عزت و سرکوب نشان با قسمت بکی جوریو تمکین نشان پی ببخشی یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خو من ده پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك يا ربي خوايا دعايا كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر دردارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خوايا هر بينوايك هر كسي كمحتاز و پيوستي پيتا خوايا دعاين قبول بكي خوايا دعاين قبول بكي خوايا دعاين قبول بكي آمين آمين
1: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنج

0: بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي لبيشكش كردني جياني بيغمر صلى الله عليه وسلم، جياني فخر كائنات أبا القاسم محمد، لألقي بيشو أقل لياتان بيت لباسي إسلام بوني إمامي حمزة يابوين مامي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وباسي أو ما أنكرك شوني أو آفرة النقل وصفي أو حالتي كربو إمامي حمزة كوا أبو جهل بيش إستاك بشان لحظاتيك لم موقعا للاي صفات شي لبيغمر إخواكر عليه الصلاة والسلام. بوي أوش وكو نظامي قبليا وكو غيرتي قبلي قومايتي أو رقو كنيها لصيوت أو غضبت أي قريتو تورد بيت بحسي أو ما انكر كشون ديت لاي كعبو دبيت أبو جهل لقلبنا ماليخو يدانشتو بقو سكي أو يكوار راي بيدكات ديدابة توقي سريع وسري دشكينيو خين ببالاي ديت أخواروا وضعك اللي بيت يقدشيد دواي أو يكوابنا مالي مغزوم أيانا بيت حركي بكن واتا حقي أبو جهل بكن والله أبو جهل زور عاقل دبيت زور عاقل دبيت وكهاتو دليت. فقال دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت لابن أخيه سبا قبيحا. وازلا باوشي عمارة بيرن لبروي كوان من آئستاك آزاري برازا كيم دا واتا بيغمر صلى الله عليه وسلم. وهروهات ولسيري ابن إسحاق لدواي أوي كوا إمامي حمزة وقصدكات كفرمي وأنا على دينه فرمي توت شدة دستي بك أو من لسر ديني محمد عليه الصلاة والسلام. دواي كوا دام دمركية ووتروي كي نامين يدليد بشيمانية كنبوهات كوا من شون أم لفظهات بسر زمان ماو شون وازم لديني باو بابيري خوم هاور دليل الشك أمام وكبليش تكي زور قرر رويدا بيت حتى كوام ليها تبو خوم اللي نادكو دليل دوايا هات ما بلاي كعبا. فتضرعت إلى الله نزام كرد لخواي قورا كوا ظلم صاف كابلاي كيكيانا يان دين باو بابيرانم يان ديني محمد عليه الصلاة والسلام. دليل وياكا خواي قورا جل في علا بري ظلمي كرد ليقين بري ظلمي كرد ليقين شكو باطلنا وسجما درشو خوم قانا بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام. فأخبرته بما كان من أمري أو حادثي كوار رويدا لبالي صفايا أو حادثا بو بيغمري خوا جرايو عليه الصلاة والسلام. دلي بيغمري خوا فرموي فدعا لي بأن ثبتني الله فرمي خواي قورة ثابتي كرد ماما خواي قورة ثابتي كرد. أم إسلام بني إمامي حمزة وإستش إن شاء الله تعالى دش نسر إسلام بني إمامي عمر لسير روش دار رددات واتأخواي قول رجل في علادي زاني بيغمر كي لم أزقه بيغمر الناس دار كي لقل صحابة وان لعذابة وان لموقفك زور قرصة وكو رحمتك وكو قابي خيرك وكو بشتوانيك بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام خواي قولا هداية إمامي دادات أو جار هداية إمامي عمر دادات كإمامي ترمذي الروايات دكات خبابي كوري أرد فرميت روجي بينشمو بيغمر إخوة جملي أبو عليه الصلاة والسلام فرمي اللهم أهدي إلى الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب وعمر بن الهشام كأبو جهلة خوايا يكيك لمدو پیاوک هر دویان قبیله دار بونه شکیم دار بونه با قوت بونه یکی که لم دوانه هدایت دبو اسلام یان امام عمر یان ابو جهلی مغزومی بلام خوای گور جل فی علا او برکت او قسمت او نورا دکات خدمت امام عمر دین سر حادثه امام عمر که بس چن شیوی کی زور هاتوا بس چن روایتک هاتوا إن شاء الله تعالى إما يك رواية خلد بجرين أو يكوا لسيريها توك صحيحة زيادة وكو إمام بخاريش رواية ديكات أفرميت روجي كان إمام عمر رضا ورحمتي إخوائي لبيت لبرؤي كوا زور رقي لفي غمر إخوا بوا وزور رقي لمسلمانان بوا ومسلمانان جبدس أو ديان نالان شمشي دكي دردكات دكويت الري دكويت الري بوئي كوا بتصور إخوي آزار بفي غمر إخوا بقينيت يان في غمر إخوا شهيدك عليه الصلاة والسلام كوا بوكو تايديت كخواي قبره هداياتي دا وخوي إسلام دبيت دليل نوير رقايا نعيمي كري عبد الله نحامي عدوي دبينيت كو دبينيت إمام عمر شمشير كي دركدو وتوري والسورة وبوا فقال أين تعمد يا عمر بو كو دروي نيازت شيا قال أريد أن أقتل محمدا أما يت محمد بكجم وقريش رزقار كم لم فتني كواتو شيبوا لم عذابي كواتو شيبوا دلما نشفي يمود وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا توتشون دلنيادة بي لوي كوالا بن مالي بي غمر إخوة واصل لبيرن بأساني رزقارت بيت يعني شون بن مالي بني هاشم واصل لتو ديريد واصل لتيرن بأساني فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت من وابو يدشم صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه من وابو يدشم تو أم قصدك كابرايكي بيتت الصابئي يعني كابرايكي واصل لديني بابيراني خذها وردوا دلي أوش لباك بيود قال أفلا أدلك على العجب يا عمر أفلا أدلك على العجب يا عمر اشتكي زور شتكي زور سيرت بيب بشاندم خبرت بيب ديم كوا شتكي عزيم روي داوا دلي وش لبيت تيكا جبيت دلي ما دلي إمام عمر بيه دليت شير روي داوا أوش دفرمي إن أختك وختنك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه خشككت لقل زاواكت أوي من بيه موكو معلومات وازيان للديني باوبا بيرت هاور دوا شونة السر ديني في أغمار عليه الصلاة والسلام بويا أقر تو تور لمن دبيت برو بجان حادثيكي أوا أواني زيكترين لتو دلي إمامي عمر بمقصة زورتيا كتشيت راستو خو
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بري

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دادات اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بندل بندكان اخوانا بيت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید

استو خو د کويت ري بولاي مالي خوشککي کاتګ نزګي مال اند بيتاوا جوي له هم هم يک دبيت جوي له قسي يک دبيت د بيستنا مالنا كوان قران اندخوينا بو کاتګ دچيته جوړو بلان پيشوي کا بچيته جوړو خبابي كوري ارد كوافيري قران دکد بخوشکي امام عمر كناي فاطمه بو لغزا وكان كناي سعيد بو كيچك العشر مبشره بجنه دلي اوان حسيان كركا وعمر هاتو او حسيان كركا وان زيق مالك وبوتو خباب خوي د شاريتو فاطمش اولى بريك وا قران ثيابو هلي دغريت كدرات جوروا بيان دليت شتيكم بيست لايوا شتيكم بيست لايوا اما تشيبو لايوا بيستم بتوري وانا شفت يعني ما حكايتي خوما بقسمان كردو هيك كمان نخوين اوا دري بيان دليت فلعلكما قد صبوتما او اي بيام جيشتو كوا ايوا واستان للدين يباو بابيران هاوردوا فقال له ختنه واتا سعيد زاواكي دلي بيوت يا عمر ارايت ان كان الحق في غير دينك اي عمر ظنت شونا رأيت شونا أقربيتو هاتو حق لديني تو نبيت لديني كي تربيت دليل كاتك أم قصي بيست زاني أم حادثة روي داوا فوثب على ختنه فوطأه وطئا شديدا دليل كوتجان زاواكي خستي شير آزاريكي زوري بيجيان خشككي وقتيك بيني هاو سركي آو هاي في دكريت لناني براكي يوا تاوي داوا جان إمام عمر ليدات علي امام عمر بشمك يقداي بناو دمولوتي خشككيا خرين بلوتي هات اخواروا لرواتي بن اسحاق دلي سريش كان وهيل وهيل دا سريش كان دلي اوش ركر دا امام عمر فرمو يا عمر ان كان الحق في غير دينك حق ولاي ديني بيغمر عليه الصلاة والسلام حق لديني باو بابيري ايما النبوة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دلي إمام عمر كاتك بيني خشككي خنايبو شرمي لخوي كرك وأم تصرفي كرك رو كرد خشكي فرموي أو كتابي كوادتان خنا بمدري دلي ألاوياكا ألا بأك خشككي بوي كشفكات بلي أو قصيك اعتيادي نبو أو كتامي خوابو أو قرآن بكوائم دمان خينا فرموي إنك رجل رجس تو بياكي بيسي أم قرآنش يكيكي باك دسكاري دكات خود بشو أو كاتا من تسليم الدكم دلي خوي دشوات دعاية ديتوا بولاي خشككي أو بارشا ورقكي كوا آياتي خوايتي أبوه فرموي أما أو كلامك وابو محمداتو عليه الصلاة والسلام دلي أوش خناي وسيري كد مثلاوتي أي لسورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه كتاي آيتك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فرمي ما كلامك زور بريزا أما شي كلامك ناس دارة دلوني على محمد بيمبل المحمد لكوية دلي خبابي كوري أرد لو كاتي كوال مالا وخوي شار دبوا كاتيك بستي إمام عمر ناوي بيغمري خواي هاورد بخوشي درتو خوي كشف كرد فرموي ابشر يا عمر مجدت بيد دم مجدت بيد دم والله شوي بين شما لفي غمري إخوان بيس عليه الصلاة والسلام فرمي اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفاء فرمي اليوم لفي غمري إخوان فرمي إخوايا هدايتي يشيك لم دوا نبدأ بو إسلام كهدو جان شكيم الدار بنا صاحب عقل بنا صاحب قوات بنا أوش معناه ودقين يا مسلماناني برئيس أمر حليا كصالي ششي بيغمراتيا لو برناخ وشيبو وكوار ريقل دعوة جيراوة والريقل هالقراني أو دعوة جيراوة وشنها مؤامرش كراوة بويكوا بيغمري خواه شايد بكريت
یان صحابه کان بویا رگای کوش کردنی بویان کرده ولی مرحله ای بویا پیغمبری خواهد وضعی که زور طالبو لوضعی که زور ضیق ابو ام دعای کرد خواهی جور جل فی علا ام دعای قبول کرد لی او نوری کرد قسمت امام عمر فرمید من جمله بوه و والله و والله ام دعای پیغمبری خواهی توی هاورد و ایراک ان شاء الله تعالی فرمی پیغمبری خواهی لا یکیوی صفایا یکی کلمه لکانی کیوی صفا فرمی امام عمر بپلا شمشیرگی کرده دستو كوتر ريح حتىك وقيشت أوشوني كوا صحابة كاني في غمري خوالي كفي غمري خوالي عليه الصلاة والسلام وأوانش ديارة بينيوانا ديارة إمامي عمر دواي سيروش لإسلام بوني إمامي حمزة خواهي داتي دادات بوي حتى لعلماء السيرة دلين أم شوني بولاي في غمري خوا لبدايو كوا برا شيديكات انتقاماً بو ابو جهل بو كوا سيروش بيش او امامي حمزه ازاري بيداو سريش كانوا كما وان اكو بن مالا حليفي يكتريبنا بن مالي ابو جهل لقلب بن مالي امامي عمر بو يد لي امامي حمزه لقلب في غمر اخويا دبيت كبيس دبي السنه او عمره قافقي قدوا كادال درقاكا قالوا عمر دلي امامي حمزه فرمي وعمر يعني عمر كيا افتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له أجر خيري بيا أولا إيما خير دبينت أما أجر بوشتيكي شر هاتوا والله والله بشمشي رقيق ويدا يكوشين بويا درقاكيان بودا كانوا دي تشجوروا بيغمر إخوابيني عليه الصلاة والسلام مسلماناني بريز لروايتك هاتوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هي قي إمام عمر دقريد من كب وتهردو هي قي إمام عمر دقريد بيد ليد وابو يدشم خواي قورا سرشورد بكات نكال بسر تابيرت وكو سراني قريش وكو وليدي كل مغيرة يا وقتي أولنات وإسلام بيت حتى إمام عمر دليد دليد والله كاتك هردو هي قي مني قردبو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وام دزاني بوشك مدسيوه وام دزاني بوشكم بدسوا بويا في غمري خوفر بي اللهم اهدي عمر بن الخطاب اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي مسلمان بولا خزمت في غمري خوايا عليه الصلاة والسلام مسلمانان لخوشي إسلامي إمامي عمر اكتقبير يانكرد او التكبيره خلقي مزغوتك هرهم يجول يابو هرهم يجول يابو بويا بشن رواياتي الزور اسلام بوني امامي عمر لسيريا بحث دكن افرمي في غمر اخوا في خوشبو صحابه كان في خوشبو لخوشيه تكبير يانكرد شكم ديان زاني اما فتحكو قابي خيرك بسري مسلمانان هاتوا وابيت مفاتيحك خير بو صحابه كان في غمر عليه الصلاه والسلام بويل الروايتك هاتوك إمامي بخاري الروايتك دواي أوي كوا إسلام دبيت عاصي كري واهي عاصي كري هشام ديت لاي كدبستي إمامي عمر ليدا دليل لي رد بيت من دفاع ليدا كم وتي آخر أقوم دياني بمكوشن وتي لي رد بيت من دفاع ليدا كم لما اللي خود حركة مكا دواي أوي كوا لا كيف يصفاد دياني أخواره ولدواي كوا عبادتش إعلان دكن بويا لو روايتها تودلي او قومي هاتن دسيان كرده ليداني امامي عمر حتى بياني بويا اوش فرموي افعلوا ما شئتم فوالله ان بلغنا 300 رجل اما تركناها لكم واما تركتموه لنا قسم بخوا شيدكا بكن عدد من بقات سياسات نفر يان أبي مكتشول كان بو إيما بكافر كان يان إيما مكتشول دخين بو إيوا وتقد قبلنا خيلتان أمر زيليا بو يا مسلماناني بريز دليت إمامي عمر كإسلام دبيت لخزمة في غمري إخوايا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام دفرمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا
آية إما لسر حقنين أقر بمرين يان بجين بيغمري خواه فرمي بغلي والله قسم بوز ذاتي كوا نفسي بدسمة إيه ولسر حقن بمردن يان مرجيان دفرمي بيدا فرمي بيدا بيغمري خواه فرمي ففيما الاختفاء أي أمشار نوبو تشي ناو أما الله إما بوشي مدينة مشاري نوا بوشي بأي خلفتا حركاكين والذي بعثك بالحق لنخرجن عليهم والذي بعثك بالحق لنخرجن إليهم بوية دالية دوائي ويكوا سوين دخوا دفرمي دبي أم ديني إعلان بكين بيدن بقية قريشة إعلان كردني دين لإمام عمر إلى إعلان كردني دين كان نبوتكم دين إعلان كراوة بلان وكو عبادة وكو عبادة عرضي أواكا فرمي هاي بيغمر إخوة بايما أم عبادة إعلان كين دلي بيغمر إخواش رغبة بنفس إمام عمر كدظاني وقتك هاتوا أفرمي با توكل لسر خواي قولا بابشين الناو حرموا لبالي كعبية بتكبيرات عبادة إخوة من بكين دلي بدو صف صفي كان إمامي عمر رابراتي قد وصفي كان إمامي حمزة دين دابزن لصفا بنا وحرم لبالي كعبية أألوياكا أألوياكا بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام خويك وكو خوي فرمي فرمي ناو منا الفاروق واتا جا كروي بيني حق وباطل عبد الله كوري مسعود دفرميت رضا ورحمة إخوة إلي بيت لدوائم حادثة أفرمي ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر والله نما ندتواني لفالي كعبيا نيج بكين عبادة خمام بكين حتى كو إمام عمر إسلام بو بإسلام بوني إمام عمر تواني من لفالي كعبيا نيج كين صهيب الرومي دفرميت لما أسلم عمر ظهر الإسلام واتا ببوني إسلام بوني إمام عمر وخوا ديني خوي زياتر أشكرا كرت وكو عبادة ودعي إليه علانية بأشكرا ببيت رسبان يخلط من ذكر بو توحيدي خواي قورة جل في علا وجلسنا حول البيت حلقة ولبالي كعبة لناوي حرمة حلقة حلقة دان دانشتين طواف من ذكر بمالي خوايا بكيفي خومان هركس يكش قريكي بوايا تعداي لمن بكر دايا جاري وابو تعدا كمان قبول ناكرد أما داما نوشا بيا لقولك ترى وكو صحيح بخاري صحيح بخاري هاتوا لعبد الله كوري مسعود ورضا ورحمة إخوائي ليبيت أفرمي ما زلنا أعز منذ أسلم عمر براسيش كو دار بوين عز الدار بوين لقل إسلام بوني إمامي عمر بويا مسلماناني باريس أم حادثي إمامي حمزة وإمامي عمر فتح قبوب ومسلمانان مرحلة قناق قبو قناغ يقول الجياني بيغمر الصحابة وكو مراحل دعوة قناغ يقوران توانين عبادتي خواب كان بأشكرا أو إمام عمري كوا خلقك زوري آزار دادا استاكا أو إمام عمر بشتواني صحابة كان دكات أو إمام عمر خلق يقماني وابو أمن دا جرز زبو بغيان بيغمري خواب أمن دا الظلم كدوال الصحابة كان حتى أكو سفري كان يشكل الصحابة كان فرمي كاتي خزانة كيدا بيسيت إمام عمر مسلمان بو بيا وكيدا جيرتا فرميت أو تطمعين أن يسلم عمر آيتو تماحي وكي عمر إسلام بيت بيا وكي بخزانة دليت آية تماح دودكي كوا إمام عمر إسلام بيت والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر والله أقر جودريجكي باوكي إسلام بيت إمام عمر إسلام نابت بوي التصور ذكي كتشند الرقي لإسلام بوا بهيش يا ويجمانيا بويناشي إمام عمر تسليم في غمري خوابي عليه الصلاة والسلام بوي مسلماناني باريس إسلام بوني إمام عمر لقل إمام حمزة قناغي عجيب قوري بلام لهمان كتا أو قناغا نيكر دعوي كوا نيكر دعوي كوا صحابة كان صحابة كان بشن بتكان بشكرن بعلني يان بشن دوري خانة كان شوني عارخ واردن برمن بسر قريشة يان أو شوني كوافح شي دا أكرا يان صنع مكان بشكرن نخير أما نبوة ويكوا إنساني مسلمان بزاني المرحلة يقبوة عبادتي يقبوة إعلان يان كردوا
با اسلام بونیش امام حمزه و امام عمر پیغمبر اخوان لنا اشاری مکه خود دولی بود درست نبوه کبلی ام دوانه قوت دارن عشر دارن لموضوع پیغمبر اخوان تصرفاتی که اواک انا مکه اک وکو دولتک حرکت کات نخیر اما نه هریشی با اسلام بونی ام دو پیاو برز نبوه بلام عبادت یعنی اعلان کردوا نفس یک هاتو ابو مسلمانان بو صحابه کانی پیغمبر اخوا زیاتر خلچ کی تر احد داخل دین ابو لبریکوا زانیان صحابه کان زیاد یان کردو او قوت دار بونه بویا ام دو حادثه حادثه کی زور عظیم بول جیانی پیغمبر اخوا ردا علی صلوات و سلام کبو فتح کبو مسلمانان لدوای او مسلمانان بریز لدواي أم حادثة قريش وقت يكسيري كرد صحابة كان قوتيان بو بيابوا دعويان إعلان كردوا بأشكرادين داري خوي عندكن وزور جبونا دلي جاري كان لبالي كعبية دواي أم دو حادثة بيغمبر إخوة دانشتبو عليه الصلاة والسلام لم لا شوستراني قريش خلق يكي زور لقيادات قريش دانشتبون سيري بيغمري خوايا ذكر عليه الصلاة والسلام كوا عبادة دكاو كناتوا نسيبوا دريشكن يكيك لو أنا وكل سيري إبدا إسحاقات ومسلماناني بريز عتبي كوري الربيعة كوا كابرايكي عاقل بوزور كابرايكي زور يكيك بو لقيادات قريش كزور عاقل بو حكمتي هبو بيني في غمر إخوان دانشوا عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وحدة بالتنيابوا دليل الركر دا قريش وتي يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد هو قريش هو سراني قريش إجازم دا دنبر بولاي محمد فأكلمه لغلي أقساكم وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا أجر إجازة مددًا دشم لقى محمد أقصى كم تكون ذرك قبل أي عقل بوا أو كتهند أموري بو عرضكم بيش نياري بو دكم بش كم هند كان قبول بكاد مقابل أوي كوازمان ليبريت هو أم قصبوني أوديت كوا يا غمر إخواز يا تروكوا نفسك يبو هاتوا دوا إسلام بوني أمدو بياوا وكو عزتك يا أبو هاتوا زياتر قريش ليه درس حسابي ويدك ويكف عنا ولدوايا كتبينيان أم صحابانا زيادة كان روش بروش فقالوا بلا دلي قريش هرهمويان بيقدن وتيان بلي ممنون الدبين يا أبا الوليد قم إليه بروب ولاي لقال يقصبك فكلمه دلي عتبي كري الربيعاء هات لاي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم هات خزمت بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لبرامبر بيغمري إخوة دانشت لبالي كعبية جا سيري أم ناظركن سيري أم لقايبكن كوالا بيني بيغمر ودالق الأم بيا وكيكي لقيادات قريش والسيري أسلوبي دعوي بيغمري إخوة كان ناز داري بيغمري إخوة لكلامه ولقصية ولدعوية چن بنازداری لگل ام قائد قصا کات و چن بنازداری جوابی داده و دلیع عتبه رکده پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام فقال یا ابن اخی سری اسلوبی اوشک کشن عاقل چون کم دیزانی که ام دینه پریزنوا با اسلوبی تعذیب اسفادینیه بدر چون اسفادینیه بما رگان لدین نگرد قال يا ابن أخي إنك منا حيث قد ألمت من السطة هاي برا زاكي خوم تو خوتشاك دزاني للاي إيما چنية مقامت برزا لعشيرة والمكان في النسب وتو لابن مالي هاشبي كيكيك لابن مالا برزكاني قريش ويكيك لو ابن مالاني كوا هندي تشمكي سياسي واقتصادي أموري اقتصادي وسياسي وديني قريشي بدا سودا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم يا محمد
تو امریکی زور گورت هاوردوه یعنی بد تصوری شتی زور خرابت هاوردوه وات کردوه کوا قریشت پارچه پارچه کردوه صفحت به احلامهم احلام کانی واتا آواتا کانی قریش بدرو دزانید آواتو تمنیت کانی ان بدرو دانی وعبت به آلهتهم ودينهم ام قصي كواتو هاوردو تام دينا دات لعقيدو ديني اوان دات لخواكاني اوان قال طب اخواكاني قريش دكي بديني قريش وكفرت به من مضى من ابائهم وتو اواني كوابا وبابيري يما بولا بيشا اوان بقمراداني دليوان سر دين نبونا واتبا كافرين رويشونا بشرك بمشركي فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها يا محمد جملة بقرا هند يشتد بو بحزتكم بيش نيار اي كما برشاود بش كم قبولي كي لمن يشك لمانا مقابل اي كما واغز لا إله إلا الله بيري دلي بيغمر إخوار صلى الله عليه وسلم بأدبو شمما بابي دعوية بابي دعوية زور جالك بيغمر إخوار قصيان كدو واغز لخواكت خواكت بيرا خواهي قورة جل في علا بآيد جوابي داوته كوا يا محمد بيان بري قولي يا أيها الكافرون راسو خو هاي كافر كان لا أعبدو ما تعبدون بلام لي روانيا أم بياولا بالي كعبايا لغل في غمري خوادانش توا دوبدون وكو دعوة بيدري برازاكم تو حالكي آواتر دوا ما كتك داوة من چن بيش نياري أكمن برشاوي تو بشك بيكيان قبول كي للي في غمري خواه فرموي عليه فرموي قولي يا أبا الوليد أسمع فرمي يا أبا الوليد چيت هي بيش نيار أو من يقول بودقرم قال يا ابن أخي قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا رأيك بيش نيار يكم يا محمد أم لا إله إلا الله كتها وردوتا أم هاد دينيك توها وردوتا أقر هدفك أويا ناو دلتا هدفك الشعر أود هيا مقصدك أود هيا كتول الري أم دينوا ببيد بصاحبي بارا والله چي باري قريش هيا كوي دكين بوتا والتسليم تكين أتين أتكينا دول من ترين كسل قريش أما يك دوهمينيان وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك أما أقدر تبيت لدواي أم دينا هدفك أوبيت تبي تسترقد ديشي إما قوريشي إما والله دتكين بسترقد دو خومان قوري خومان وكو كردواري دليت فنجناكين بآوة بيزني تونا بيت أقدر تبيت ببيت بباشاو قوري إما وكو مليكيك ملكناك علينا أودت كين بزعيمي قوري خومان وإن كان هذا الذي يأتيك الرئي تراه لا تستطيع رده من نفسك عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرأك منه وما قرما جنة ودست ليدا وشينيد خبري جنية أيضا بيت خوتش ناتواني لهاقي بي ردي كيتوا أو إيما الدكتوريك باشترين دكتور ديرين بويكوا تو شارة سركين بويكوا لما رزقارد بيت رزقارد بيت ليرا ديارة مسلماناني برز وقتك توا وبو إن شاء الله تعالى أقر خواي قورا عمر بداد لدرجة داتوا أم حادثة توا وكين لجياني بيغمري خواي كتشون بيغمري خواي جوابي أم عتبي كل شيء بدا داتوا ليرا دا وسطم خواي قورا جل في علا الرحم لمن لا منو إيوش بكات رمضان من قبل بكات ستر من بكات لقو نحما خوش بيت لقو نحدا يكو باوك من خوش بيت بومتي محمد قبل بانك عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، برزان خوشويستان إما إن شاء الله لم برنامج كوتاين برنامج دبي لسر سكردن لسر او گمانه که پیش چند برنامه بس من لیو کرد که بریتی بولا انکار استقلالیت سنه لی تشریع که بریتی بولا رد کرنوی بشکی گرنگ و بشکی زور لسنتی پیغمبر دولید خواهی لسر بی او بشی که بلین او حکم نویانه او حکم زیادانه که لسنتی پیغمبر دولید خواهی لسر بی هاتوه ولا قرآن پیروز دا بسی لیو نکرا و یان بلین اما جا بوی نکراوه که گوای تنیا او حکمانه لسنه بلگن و حجن و یعنی ایشی پیدا کرین که دبید لقرآن دا هبی یعنی حکمک بی تفصیل بی بونمونه لحکمک لقرآن یعنی تأکید بی لحکمک لقرآن یعنی بلین تخصیصی حکمک بکا لقرآن تقید حکمک بکا لقرآن تفسیر آتک بکا لقرآن ام مهمانه ام وظیفانه سنه بوی هیا و دانی پیدنین که سنتی پیغمبر دوید خواهر سلوی دکره ام حکمانه یعنی بهینیتن بلام هر حکمه که نوی بی هر حکمه که زیاده بی هر حکمه که لقرآن یعنی اصلی بوی نبی یعنی باسیلی و نکرابی یعنی آماجی بو نکرابی او حکمانه دبی رد بکرین و ایشی پینا کرین بلام لحالت اگدا که کوی گشتی زانایان اتفاقیان لسر اویا كنخير حكمي زيادش هر حكمي شرعية هر حكمي هر بلغية هر حجية بمرجك حديثك صحيح بي ثابت بي ده بي إيشي في بكري ويبارزان يعني آخر خالك إما ويسمان بلن لم برنامية وكو تواوكري ردي أم قمانا كبشتريش يعني كانت خالك من آما جمعن بيكر أوش أويا كسرچاوي قرآن وسنة يك سرچاويا و سنتی پیغمبر درود خواهی لسر بی لحق دا تواوکری قرآن پیروزه هرچی حکمک کلا سنش دا هاتبی اگر چی لقرآنش دا نهاتبی اما تواوکره هر کسک که قناعتی وابی بروای وابی یعنی اسلام بریتیه لقرآن و سنت وکو دیان آیتو دیان لوانه صدان فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یعنی دلالتی او مان بوده که بله قرآن و سنت پیک و دین کامل بی دین پیک دهینیتن که واتا سنش هر وحیه هر لان خواه و هاتو تا خاره و سنش هر سرچاوه لبو شریعت اسلام بلام سرچاوه دومی شریعت اسلامه قرآن پیروز سرچاوه یکمی شریعت اسلامه و سرچاوه سنش هر خواه گوره هر لان خواه و هاتو چون خواه گوره لرئی جبریل علیه السلام یان بطرق وحی جاواز قرآنی دا بزند و ابو پیغمبر دولید خوالی سر بی به همان شی واس سنتی شی بوی ناردوه که واتا چی جوازیه که اگر حکمت لسنت بی لقرآن دا لسنت داواتی بی لقرآنش دا نواتی بی اگر ایم بروامان وابی که پیغمبری خواه دولید خوالی سر بی معصومه لحلا هیچ حالا ناکه اگر اجتهادیش بکه خواهی گوره که اقراری اجتهاده که کردوه که واتا اویش هر با وحی حسابه که واتا چی جوازیه که حکمت لقرآن بی یا لسنت بی مادم ثابت بوه جيجير بوا صحيحة كواتد وزانان بوشي وازه ما عمله ينكر ولا قال دقة شرعية كان ولا قال أحكام شرعي وكاتا كويستيان حكم شرعي لا دقة كان وري قرن همو دقة كان ينكو أنكرتوا ببي جاوزي آيتا كان وحديثا كان أو جا حكميان لي ورقرتوا يك لو آيتانا برزان كان يعني آيتا كيزور وردة كدلالتي أو ما مبودكا كباليب قرآن پیروز و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک سرچا ولا یک سرچا هاتون اویش که خوای گوریا لسوره بقره آیه 231 خوای گور ده فرمی واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمه يعظكم به الیرا بس ده فرمید ایوا بیری نعمت خوای گور بکنوا بیر خودم بینه وک خواهی گوره زور نعمتی لگل ایوه کردوه و بتایبتی نعمتی ایمان و اسلام که خواهی گوره قرآنی دا بزندوه بو ايوا وسنتي شي دا بزاندوا كحكمه وكوغوت بان زوربي زانا كدلن حكمه ما بسي بي سنيه بلا موضع الشهاده لرا اوانيه موضع شاهد اويا كدواي او اخواي قبر دفرميت يعظكم به يعظكم به لرا زانا عند فرمون به بمفردي هاتوا يعني خوي باسي دوش دوشتي كرت خواي قبر لرا فرموي دوشت بان بو تو دا بزان كبريتيه لقران ولا سنه بلا دواي او فرموي يعظكم به يعني إخوي جورال يعني بودوشتا رين ماي تاندكا بلن توجيه تاندكا أمشجاري تاندكا بلن فرموي به بصيغ ب ب ب بصيغي تاك بصيغي مفرد يعني نيفرمو يعظكم بهما فرموي يعظكم به ويصانان ده فرمون كواتا سرچاوي قرآن وسنة هر يك يك سرچاوي أو إشكال الآن إخوي جورا وهاتوا كأما بلغي لسر أوا كسنتيش سرچاوي سنتيش هل الآن خواهوايا كواتا مادم سرچاوي سنتيش للآن خواهوايا إيه چه جاوزيك أقر حكمك لقرآن إجدا نبي مادم في عمر صلى الله عليه وسلم أو حكمي هنا بي با حكمك النوي بي با حكمك الزيادة بي لقرآن بلا مادم أويش هل الآن خواهوايا كواتا چه جاوزيك بو إما ردي بكين وبو إما برواي بينكين بو قبولين كين بو با دينو بوحي وبتشريع حسابنا كين بو حكمي لي ورنقرين يتجاوز يقنية أما أواني كدالين نخير أقر بيتو إما بروامان بوابيك سنة حكمي نوي هنا وحكمي زيادة هنا وكواتا أما في شواني قرآن أما تعارض لقى القرآن فيروس أما قسيش هيج أصلو أساسكي بوينية جارك بيش هموشتك يعني زانايان كوكن لسر أويك يكفر مدش شيا نيمانا يعني كوي قشتي فرمودكان همو فرمودكان فرمودة صحيحة كان وجا چي اوي كلا قرآن دا هاتبي أصلي يعني چي اوي كزيادة همو المتفقن لسر اوي كهيش فرمودهيك مانية بجاوازيان باختلافيان بدجاتي آياتك قرآني بيروس وك إمام الشاطبي دا فرميت لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف دا فرميت هيج بلغيك نية هيج آياتك نية هيج حديثك نية كبيتشواني يكتربن أقبيتو حديثك صحيح وجيجير وثابت بي بهيج شوازك جي اتفاق زانعانا كلا حقيقة دا جاوازي ببيتشواني هيج حديثك تري صحيح يعني هيج آياتك تر نايتن لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم بلام كاتك زنايان بوچون وتفسير زنايان مجتهدكان اوان لبروا چونك معصومين لها لدكريت جوازيك روي بدلنيوان تيقهشتني زنايان لبو دقة شرعية كان لبو فرمودة صحيحة كان لبو آية كان قرآن جرواية دبيني جوازي را درس دبي لنيوان زنايان دنانت لبو تفسير آيتك لقرآن بيروز هرق برأيك جوازتر لقى رأيك تر بتايبتي او آتاني كمتشابهات كمحكمنين او كصحيح كان لبو آيات كان قرآن جرواية دبيني جاوزي را الدرس دبي لنيوان زانان دنانت لبو تفسيري آياتك لقرآن بيروز هرق برأيك جاوزتر لقى رأيك تربة

ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق. أما قريك قناعات وكلا حقيقة أم دقانا بيشواني يكترن أما ممكن يبهي الشوازك، وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف. أما أقر بيتو بيشوانا كببي بوچوني زانان بك أما اشتكي آسعيو وممكن أما روي بدا. إمام الشافعي عجب أما شواز كذا فرمت وليس يخالف الحديث القرآن، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل. ده فرميت بهي الشوازك حديثك ما نيك ببيتشواني قرآن هاتبي تنيا حديثي بيغمبر دولد إخوالي سربي يان أويا رندك توا قرآن بيروس يان أويا بلين تايبتك تخصيصك تقيدك يان مثلا يعني حتى تنانات ليرا أو نسخ شي بي درستا كدكريت نسخ بكري حكمك لقرآن أو جاء دعاي أو دفرميت هر كسك كلا خواي قبول كردبي دبي لبيغمبرش قبولك هر اشتك كلا بيغمبر قبول دكري وك أويا كلا خوا قبولي كردوا كواتب رزان أما هي جوازيك نيا قبيت وإما حكمك لحديث دهاتبي بالا قرآن جدان هاتبي كبلين أما تعارض أما بيتشوانية أما اختلاف لقل قرآني بيروس أو نموناني كابلن أوان وكو نمونا هنانا وكأمانا بلغن لسر أو كأم حديثة بيشواني قرآن يعني أمانا هيج تعارض نية يعني استا بلن روني دكينوا بو نمونا مثلا ك دلن خواي قورا لسورة نساء لآيات محرمات من النساء للرجال ك أو أفرتاني كحرام لبو بياو كخواي قورا لآياتك دالا صورة نساء باسك كدايكتانو خشكتانو يعني بورتانو فلكتانو يعني هتا دواي كباسي محرماتك هيك لو أنا كخواي قورا حرامي كردوا ككسك ليك كدا دو خشك ماربك يعني ليك كدا دو خزاني هبي هردو كيان خشك بن كأما وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف كبيشوتر درزبو هبوا كسك دو جني هبوا هردو خشكي خشك بوينة بلو خواهي قورا حرامي كرت بوي دوائي لكوتاي فرموي وأحل لكم ما وراء ذلكم لغير أو محرماتاني كلام أعتدعتونا هاتوا خواهي قورا فرموي أو يترهموي حلالا بوي دلين أو حديثيك في عمر صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة كده فرميت لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها طبعا أوان دلين أما بيتشواني أم آياتها خواهي قورا فرموي وأحل لكم ما وراء ذلكم غير أو محرماتانيك لآتي أو آتي بلين بستوشار لسورة نساء هاتوا غير أو همو جشتتر همو أفرتتر حلال أبو إيوة كتشي لي ربي عمر صلى الله عليه وسلم حرامي كرتك جمع لنيوان أفرتك لقل بوري لقل بلكي كامش لا آتك باس نكرة ولا آتك تانية باسي تشي كرة وباسي حرام كرة ولنيوان دو خشك بلام أما برزان أما أوانيا أما أوينا قينيتن أدي أما تشيا أما باسي أما تخصيصا كأما كوي قشتي زانان بل كتنانات خوشيا قناعتيا بوا نية كحكمك زيادة بي أما تخصيصا حكمك لقرآن بقشتي أتوا أما تخصيصي أم حكمة دكا يان أوي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب كلا آتي أم آتي كهاتبو تانيا خشكو دايك حرام كراوة أماش تخصيصا بل كتنانات أو حديثيك في عمر صلى الله عليه وسلم حرامي كردوا لابو بياواني أمتكي زيرو بلين أوريشم حريد كدلين أما بيتشواني أما آتي قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق أماش تخصيصي أما آتي لو بعام هاتوا في عمر صلى الله عليه وسلم أو وظيفة هي كتخصيصي أم حكمي كردوا دواي برزان أما يعني علمك مان هي علمك سربخو كبيدا قلت لي علم مختلف الحديث علم مشكل الحديث كديان زاناي قورا أوين دانا وكتابيان لسر دانا يعني وكو أمثال إمام الشافعي اختلاف الحديث ابن قتيبة الدينوري تأويل مختلف الحديث إمام الطحاوي مشكل الآثار يعني أوانا هموي باس كراوة هموي أحكام بلين قسل سر كراوة ناكري تركسك بيت ببوچوني سطحي خوي وابزاني تلك أما زيادة أو جاردي بكتوا يعني أما بلين
بيتشوان.

نيا لقال آية قرآن أما أنا براستيها مو هيج بلين بنمايكي زانستينية بو إما بلين بو أندازية كتاي بو بابا تدينين براستي كأما قمانا كهيج أصل أساسي بوينية ويعني كوي قشتي زانايان اتفاقيا لسر أوية كبراستي دكري حكم أقبيت لقرآن جدان هاتبيتن حكمك بهنت ور بجريتن ما دام في عمر صلى الله عليه وسلم معصومة ما دام وحيا لها القوى وهاتوا سرشاوي هردوكيان يكشتك واتش جوازيك حكمك لقرآن بيا للسنة بي ما دام جيجيرو صحيح وثابت بوا دبي إما وري بقرينو وقبولي بكينو وحكم شيلي وري بقرينو وكو دينو وكو تشريعيش وري بقرين ليرا إن شاء الله إما كتاي بو بابا تمان هنا إن شاء الله لبرنامج دواتو قمانك إنه يقصي لسرك إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

کارو کسبت زور به هر چیش تل بردست دست که به زور امن و آسایش هبه با تو صحت و لشساغیت هبه چی هموی هبه هموی سلطانه که قاهر هبه دینه که تند هبه لانسانه دین پارزگاری و لبکا لکوی گشتی اصیره که تو هشت هزبه نا ارامی اکی اگر بیتو درونت تواو دان مزره بی بای رحمتی خواه لما وردی بی افرمه فصل کتابت دا انیم ما یصلح بی حال الانسانی حال انسانک خودی انسانک لناو دنیا سازی دا ابیت چون بی حتاو کچه جور گری و ارام گری افرمه سیشت زور گرنگه یکمیان انسان نفسی که هبه نفسی که زور گرالی اما وایلی اکا زور ارامی بکات طبعا همو انسانک ململانی که گوری لنو خویا ها هری چگل ایما تصور کن لگل نفسی خو مانا لشاری که زور گوری دائما شکتی ماندوین چو با انسان کلنو میدانی جنگ و شرع ابه همشه ماندو ای اگر ام نفسی تواو گرالی بکا و تم مکب که بذوله بذوله مذوله مذوله بجود که بجود نفسی مطیعی پی اوتی از آن انسان چن آرام آبی چن درونی مرتاح آبی چن گشاء که لم الملانی رزگاری آبی و یا خوی جورا لقرآن نوی نو بسی نفسی مطمئنه یا ایتو النفس المطمئنه اطمئنان بتو آد آرام دکت کشی نو خوید نماو جاری و انسان بعد از او کشی نو خویانه و آد ل عرس أبيني لو بري هزو جولي إشكردنتا ييتو مالا ولا برو يدلو درون دا أرامني حوكوا داشكا ببسريك أزاك النفسك المطيع بي خالي كم حالي تو زوزر باشد خالي دوام أويك أوانيك اللي دورو برتوان ما يقلفتو خوشي بستيبن تیه گیشتی بن لیکتر طبعا اما بیر کرو جنوبیه و رقیان لیکتر با نفسی شیان مطیعه بی یه نو هر دوکان پیوکا با تو رئیسی لیوکا ویش با تو رئی جوابیتا و شرط دست بیوکا فردان الفت نیه لنیوانا الفتی که جامع نیه که کوین کاتو یه دایکو باوگ لگل اولادکان یه نا برمه جارک دوستی کم لمن علاکی خوی زور تو ربو ايما صابو خويا كيت سر سفرنا نخوا زعما صينا نخوا اش تقول الفتك الا بينا نما بوي افرمت دوام شتك حالي تو هواش كاتي اويك اواني دورو برد للرفيق لمنا الله خزان لدايك بو الفت محبه لني وانا منالك اسرحتنا كاك الفت محبه نبي لما لك يا بلان كهستك رقمك أولا مالك خوشيان ديار نبي لي أبرسن هوالي أبرسن زور كات دايك بو كبير أبن زور سيري أولادا كان أكن فلان سرم لي أدا فلان سرم لينا دا أو هرنهات أو شي قلي أكن أو كاركتي أو ألفتك بقوته لما وبؤوان بلان لا أنا وأمنية وزور ضرورة أو ألفت الجامعة لنيوان هموانا هبه أفرمي واندج ما دو وسائل لبردستا بك نفست قناعتي بيبكا تبكى النفس كوتايني قناعتي بيبكا بس ايدي تبكى انسان للراسية جاري وهي مادة زرزر والله مهشتا نفسي طماعة بلا مارئ دا اسراحتناكا مشكي مشوشة نا امسيشت نفست بيوتكا ابي وات تربية كردبي بتاتي لقنجية كيو رايالتك دو اوانه که لگل تا اجین همیشه با خوشویستی لگل یا نبجی جارک دور رفیقم شر یعن بو یکیان بویتر یعنی او دیو که من میزاجی نزنم او تو وره گیه چکم لیره با دانه بزنم که میزاجیه که میزاجی نیه جاری و تیر صعبت اکن هیچ کشه اینه جاری و یک صعبت دیو چکم شر رکم لگل اک او نبونی الفته دائما انسان با محبته و جياني بسر برد زو دلو خيري دي اكدت و جا ما وردي با درجي هم ين باسكا لخزمتنا باس يانكا چند درس فريا كوتين لغل يا اروي بس چند گرنگا تو بخوشويسي لغل دورو برتابج
جاری و های دائره کسی که کسی که با خوشویستی ناشی ابی هموی مراعاتی بکن نبدا قصه بکن دلی عادز بی نبدا او الفتی جامعه نیه الفتی جامعه او که انسان که لگل دورو برکه جیا او پر محبت صرفک و دورو برک ازانو چون مامالین لگل آکا چون حل سکوتیان لگل آکا لمالو یعنی دای کباو لگل یکتره اما قصه او نیه بلی ولی تور نبن لگل یکتره تورش ابن عادزی جرو ادا بلام اساس تیه خوشویستیه یکسر دروس ادنو اگر دروز نبونه او الفتی تحکم نکه جاری که ام دوسته کم باسی او منه کرد که اگر خیزان تو ربو چون اموشگاری کرد چون بین ده تو آن اوش خوتی بو الان رجوان تلفونی بو کرده وطم چی او رقم ناس و تی کورا من خوتی بکم کسرم حال بری لپرسری حال بری او منه تی کورا تو آلای چی تی او خواه مجاری وحی بسی ما قصاش نکر با یکو او نبونی الفتی که شرک روی ده و سی ما نکنه و یکتر باشه دو مانگ نکنه وقتی تو آن اونیه یک گرنه شر کی زور قرز رویده ایواره که شکن حلون او الفت که هی مهما کن با الفتی که جامع هی کوین اکاتو خوشویستی کوین اکاتو الفتی جامع اما یه معنی ای اگر الفتی جامع نبود بهتی لگل اکتره کو نبینو نه توانیم لگل کاملگاش او هی وره کسی اگر لگل دراسه کنی باشنی لگل او لگال ام دروسیه بو بیانو اگر که شر دروس که امیش بو بیانو اگر که آشتی یک دروس که ام دوانه زور جیاوازن اوی که بو بیانو اگر آشتی دروس که او الفتی جامعه هه لنیوانیانا اوی بو بیانو اگر که شر دروس که با عکس او تکدان لنیوانیانا او زور قد اسایش دو شونه نبینی بیر کرو اگر جنو مرد هر دو کان دقت یکتر بن بو شر بگر ای شر بای او هر دسکه اگر بو آشتی بگر آشتیش هر دسته. یعنی دایکو کشک، باوکو کرک، دایکو کرک. اگر به نظری او بگرند دی باش کم لکی آشون که الفتی دروس کن و یک گرناو. الله جارک جنومیل شریان بو شرکز و قرز بو آوانه. ای پیاکه ایت شرکه یعنی که دو تیل لیکتری آن نبود ولی پیاکه رکش او جنکش لوبر رکش او. پیو که آگم نیه کرک شای سر بولای منو هنه بوی اش بنو باشا اجنا کشه خوام هر زانیم که لیتا یا بسوکی لیتا یا وانا بوی شکل باشا یک سر الفتا یه دو چکو بدوی بیانی اگران بوی اش بنو طبعا خسوم افرتی که خواهی دور عفوی که لگه خزور ما افرتی زور تیگر ساده و بزور تیگرشت و لحالی خوی او جاری هنسون بو هل پارکی ایو ای پیاوکشم حاجی خمشری و ازور ای پیانا خوش بو ایو هاد لپیش چایو خلقه که منی گرتو برای کلیم و بردم یو لو زمانه ایو دایکم امی بیسته بو ایو هرشید بو دایکم ایو خبری نر بدوان ماو تی وروا دایی وروا ایو من روشت ماو دایکم و تی چون قبولی اکی چون دا انیشی ایو تیم والله ای دایکم خوش شقی لمن حال نیا تی ای چی تی والله کواکم خر کرده بو لپشتم شقی لکواکا الله ای خوش منو یشتر بو ایو حلو گرهات و باشه چکه با دوای الفتا اگر با آسانی تو اینی حلی که اگر با دوای بیانو بگری با شر طبعا بیانوش با شر دست که جاری وای من خالقیت مثلا کیش گیش تو طلاق اری لسر چی گیش تو ولان لسر چه من ازم لسر چه نیه چه لین لین نم گیش تو طلاق او با بیانو شر بون الفتی جامع نبود ل مالک عینا چون ام دو خاله نفسی مطیع زور گرنگه الفتی جامع زور گرنگه به همان شو از ماده که حاجیاتی نفسی تو بری بر روی زور گرنگه لحیاتا بوی اصلاح حالی تو این جاری و های فقیری ابت شرکی زور قرسو گوره لسرشتانی که ورد که نتوانی دست بری که غمی که زور گوره داته گره بوی خوشویست صلی الله علیه و آله و سلم فرمي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر خويا فنا أجرم بتقول لك كفر ولا فقير لا بنايك دينا بوي إنسان أو ندم مادي هبه نزور حقي نيا بس الزوري كم حقي بس الدلا وهي كان قناعتي كردوه إنسان أجر قناعتك مالكش يزور بشكولة بس قناعتي بيه كردوه جيانك يزور خوش بس ربا كوش كي جورت هبه قناعتنا كردوه هن أرامي
بوي قناعات زور قرنجة وبوني كميكي مادة كحياتي توبري بري وزور قرنجة عين حالي إنسان زور خوشكات وأرامك أفرمي يكيك أمانة بباسكم كم تازور يا كم دانيان كنفسي مطيعة الله همو إنسانك لجيانك مدنية بطبع لقال خلقك كراوي لقال دورو برا زور بي بي سي بواهي كنفسي مطيعي هبه أم نفسي وهاي اللي بك كأم خاوني به طبعا أجر نفس بجوي تو يكر تو خاوني نفسي أجر تو بجوي أو تكر أو هو بخاوني تو أكو ما وردي أفر حتى وكو جوي رايالي تو بك تو خاوني أبي بس كتو جوي رايالي وكر تو بعكسه تو بو تخاوني نفسي خود أو بو تخاوني تو أدبا أفرمتك إنسان بطبيعتي خوي حزأك لقال دورو برا لقال شوار دورا قصب وشوار دورك هولي محاولة شاك سازي لدورو برا بك دنيا سازي جوانك لدورو برا أفرمت دي بزانك أقر بيتو إنسان نتواني نفسي خوي خاوني بيت شون أتواني مالكي غير بيت شون أتواني كسي كتر خاون داري كسي كترك كسي أقر نفسي خوي بجوينك والله خلق نفسي خلق شون بجوي نفسي أم أكا بويا هند اللي حكما فرموي أنا وتوانا عقل نابها واركا بخلق بلا بلا خلقنا طاعتي من كان لكاتك نفسي خوي طاعتي خويناك شون طاعتي نفستك يعني نفست شون طاعتي بك شون لقلطة بي أفرمي بدوشي واس يكميا بنصح دلصوزي دو همينيان بملكتي لبردمتا طبعا بابتا شي قولي تسكي نفس وتربية نفسا علماء بيشينا لسرشتاني كي بتشوك جاري وهو عقوبين نفسي خوان أدابوي فير نبي بأمريان بكا الله يكي لبياو تشاكان شو دروا مالي كي جواني بيني وتيام مالي كي ليرا وتيام مالي فلانكس الله ها تو شو كتاب بياني نخوت عقوبة خويدا تو ها قصي وسم مالي خلقه وبرسيارك وجاي كتير فير نبي برسيارك راي قري أفرم دي بزانا نصحي نفس لقال انقياد وملكة النفس أأم دوانا بيك وهردو كان أبنا ماي أويك أم نفس إطاعي توبك أفرمت شون النصح أن ينظر إلى الأمور بحقائقها فيرى الرشد رشدا ويستحسنه ويرى الغي غيا ويستقبله أم نفسي تولى قلت أو اندر رازقو بي تشاق بتشاق بيني وخراب بخراب أزان نفسي وهي وهاي ليه تشاق وخراب ليه تيكالا بي بوي دائما إنسان هاوركا يا إلهي ممدر دسي خوم حتى إنسان قناه زياتركا تشاق وخراب زياتر ليه تيكالا بي نازانا كام خراب وكام تشاق أفر من نصح أويك بزاني كام تشاك وبزاني كام خراب لناخش يا سور بزاني كأم تشاك زور جوانا وأم خراب اشتيك كزور قبيح جاري وهيك سيك زكاة أدا زكاة بلام زكاة دان بلايو باجة قرص ويك أيدا زور ببيدلي أيدا بوشك لنفس يا حسنية خو أشيدها بيجوش إياك إن قيادك بلام جوانية للاي بويا أجر إنسان حسني وحسن بيني جواني بجوان بيني نفسي وخرابي بخرابة بيني أو خيري كي زور قوري وفضيلتي كي زور قوري من تفكر أبصر وتوانا هركسي بيركاتو اتر ورده ورده تشاوي أكريتو تشاكو خرابة أبيني وأزان لهمو أجل كان أجدي قط عن دابي شاكو خرابتي أنا مجالي بيركرنا ويني إلا لإنسان يعني أتودي قد بدن لهمو حيوانات شاكي بو تحديد كرا وخرابي بو تحديد كرا هندي جاء أخو هندي جاء ناخو أجر أو جاء بخواك بريار النخوة يكوج تو حتى مرد النخوة دايم بونا إلا إنسانة إلا إنسانة بتيروانين وفكر أكون راغبي أصفهاني أفرم الذريعة كيام أفرمها مو آجل كان
شد أخون بس إنسان شد تيكل أكا أخوة يسا بهر كسك تاملم أدى يابراخ سونا كري يكد قايمة بو يعني أأمنا الله أمهم ما ديتي أكم إنجا أو تام درج دي أميتر ك لا أجلك ناتواني أم تام درك يسا بير كانوا لجيهانا چن شيريني هي أزان مليونها شيريني دروسة كري أم زمانيتو همو ليك جياكاتو هموشي چيه؟ هموشي فكري إنسان عقلي إنسان تيجيشني إنسان وتيرواني إنسان بخواردن أجلنا همو قاميشو كي شكرا وبيانا وتوزع شيريني وتوازن أو شيريني النوع إكا أو ينتام يكتر أو ينتام يكتر بوي بس إنسان سبحان الله يت أم كمالات أكا وأم إشا قورا أكا دي كوابو نفسي إنسان هواي إنسان بيبسي بويك حسن بحسن وقبح بقبح ببين اي اقر باشا اسا اما همو ما اسا متفقين نسر خواردن او بويا خواردن باسكا حسن وقبحا كي متفقين اسا اما هر همو ما نزانين او همو جور الشيريني كهي همو اشتي تشاكا بويا جهدي بو اكين هوليشي بو ادين ابداعيشي تيا اكي شكا نفس ما نزانيو يتيك باشا اي اقر نفس ما نزاني زهر خراب ابزان چون ماما لقل زهر اك چون دور کیته ولی چون انواع وسیله بکاره نه ویل نه خوشی دور کیته چکه بلای خراب کوابو نفس زور گرنگه کاتی ابته نفسی کی مطیعه چاکه بچاکه بینو خرابه بخرب اگر کس درو به باشه بینه طبعا انسانیت نه درو به باشه بینه اگر نفس یک مثلا درو به باشه بینه ازن بحث بو کنترول نکره چکه او به باشه بینه زور زحمته أهم منال شيري لي أبريتو شوك الشيركة بمصدري حياتي خوي أزاني أقريه بوي هاواري لي هلاسي إتر أم دايكا كورا بيبرين إيدا لسنجي كورا نازانم كورا تشتي رشي لي أدا أيوة ناشيكا لمنالك أدا ديبه زهر لك وازي لنا يعني إنجا أقريه سري إشكا سر أخات عرز شوك بو شوك أوا بشتيكي باش أزاني زور بزحمت بلاتو بيشار سركري دبا خو جاري واشي او هيا غناهك او نفسد بباشي بزاني اگر بخرافي بزاني زوزو چاره سره بس كه بباشي زاني اتر او نفس بوي اگري بوي اشني هواري بو اكا زور بزحمت كنترولك بس اگر هاتو بخرافي زاني اگر كردي شي پشيمان ابيتو او كوشتي كي خرافي خورد زو دمي اشوا خري كي خو يبي بالضبط او شك اويان بقبح سيركا اويان بشي بجمال وبجواني سيركا أفرم أي ملشور كردني نفس شونا على أويك أفرمانت بيكر برؤيشة شاكبك بجوتك تمالينك على شاكا وكاتي ويست الخرافي بقريتا ويكسر بوستي من الملانات لقلا نكا خو أقر أماني نبو أفرمي الدلنياء بلا وكأو نفسا انقيادي نكرد وملي كج نكرد ولا بردم تويا كملي كج نكرد بيوستي بتمريني زياتر وهولداني زياتره اگر نفس خوی با خوی گشت استی مطمئنه زور لگرفتکانی چاره سره زور لکیشکانی حله بن چونکه اوکات لبری اوی تو فرمان کهی به نفست خوی با خوی ایشکه جه بجیک الان انسان خوشویسترین شد للای ایشکه لأولادکانی وکو ام بیرکاتو طبعا زور زحمت اولاد وکو باولیا وکو دایگ بیرکاتو بس اگر خوا اولاد اکی دابا کسی وکو ام بیری کرده آسوده‌ترین که او کسی، چون پیوز نکه بام ناله که بله او بکه کردید، پیوز نکه بله او مکان نکردو، املی رو دلی زور مطمئنه، نفسیج او های، اگر نفس بو مطمئنه، اتر پیوز نکه تو همون دقیقه بله کرد نجبت، اما بکه چک، او بکه دی کرد دور کارو لوا، نه خوی ازانه چون کار کنی که چونار، بوی رحمتی خوای لی به افرمی کرد، اما مسئله نفس زور تو تفصیله ما وردی افرم. أفرم آدابي خوي هي شون ويلي أكي طواو طاعتك شون ويلي أكي مصلحتي خوي بزاني أفرم هل لم كتاب بابك ما بدري جي بس باسي أو كردو شون تربية أكري شون أم نفسا شون بريبي أدري زور ممكن أسئمة هاري كمان كومالا طبيعت من هي أكري أم طبيعتاني كومان بقوري أكري بشيوازي كتير ما ملكي بويا أما بشي يكمل ل حالي حياة من كجوان أبي ك
كتشاك أبي كدنيا من أسازي بيوست النفس من بسازي سازاني نفسش من سرتاكي بودس بيئكا ك شاك نفسك من إطاعي كردبين جرايالي كردبين إنجا أم مروفا مروفك أبيك حالي طوا وبرو قايم أبي خويا جان داود لي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسمي عظمت رحمة بزيو كرمي خود بسرمانا ببارن عفو عافيتي خود بسرمانا ببارن لسرجم قناها كان من ببوري يا أكرم الأكرمين خويا قناها بأشكرا كردو من عفو منك قناها ببنهان كردو من عفو منك قناها نمان زاني وكردو من عفو منك قناها الزاني ومان وكردو من عفو منك قناها لمو بيش كردو من عفو منك قناها لمو دوائي كينو فري توبناك من عفو منك يا إلهي داود لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت نفسك من بدرك إطاع منك يا رب العالمين زال منك بس النفسي خومانا بمن جرى لو عبداني كحالي نفس جياني زور خوش بمن جرى لو عبداني كالدنياي كي زور سازا جيان بسر أبن لنفسي كي زور سازا جيان بسر أبن يا إلهي بمن جرى لواني كالقل دورو برا بألفته محبته خوشوستي وما ملاك يا إلهي إما زور محتاجي من هي بولايتو يبرز كينوا بخوا رومان يبرزيان كينوا يا إلهي ناتوانين حاجتك أن يدلي خومن بهيج كسي بلين تنها أتوانين تقلب بارقايتو بدين يا إلهي تو خد بمن عطاك يا أكرم الأكرمين خوا إيجان دلمان آرامك روحمان آرامك جيان من برخير وبركتك دامزرامان كالدين داري مانا يا إلهي بمن جرى لو عبداني كتولين راضي أبي يا رب العالمين خويا أو من نخوش الشفاي وبنيرة أو من بحال مال مال دارك أو من بمنال منالي بعطاك أو من بمنال يا إلهي منالك أني صالحك أو من كم رزق رصي حلال زيادك أو من قرزار قرز سرشاني سوك أو من كشو قرفتي كي بويشار سرك أو من يا إلهي لنا راحتي ونا أسايشي دروني يا إخويا أسايشي خود بسر يا ببارن أو من مالكاني أجاويتي يا إخويا بأجاويك يا رب العالمين إخويا داول لي أكين برحمة بزي خود بركاتي أسماء وزي بسر مانا ببارن رزقي حلال من زيادك أو ندح حلال من بدر محتاجي حرام نبيني يا رب العالمين محتاجي دسي مروفا كان من مكا يا أكرم الأكرمين زليلي سرجي قمن مكا يا رب العالمين محتاج دسينا مرد من مك يا أكرم الأكرمين يا إلهي أم عبداني لم درسنا مشاركة من لقلا أكن تو خش شاهدي أما نضليا نفر لخوش بستيبوتو يا رب العالمين يا إلهي هاناي بزيو هاناي الزليليو هاناي نادادي خومن همو بولايتو برزكين بكسيو كساسي خومن بولايتو برزكين أزانين توب رحمي توب مهري دا يا إلهي رحمة بزيد بسرمان ببارنا ظلمان آرامك مالمان آرامك شار ولات اجتمان من آرامك أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم آرامك يا إلهي داول لي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت هر قرفتك همانا يا إلهي ومان شار سرك بخوايا مخومان برقي قرفتكاني خومان ناقرين يا إلهي أوشتاني أبنا ماينا أسايشي درون مانو وضع من تيك أدن وخوما لأزران خويا تخد بمن شار سرك يا رب العالمين يا إلهي داور لأكين هرهمان لصاحي محشرة لخزمتي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم كوكرو بأمتي أو قبول منك صلاوي أما بقينا أو خوشي استمان يا أكرم الأكرمين يكيك نوما لخزمتي أبينا يا رب العالمين صلاوي دلي أما محبتي دلي أما اشتياقي دلي أما بيبقينا يا رب العالمين يا إلهي داول لي أكين أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قرر لقناه من يشوء وجبوري وخوايا من قبولك.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نادا گرم بوش توا و کانی خداي جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتاني كلجيان دادين لام بو گمرا كردنم يا كاتيك لسر مرگ دام دين لام
1: هر كس شو دشيت السرجي پيش خوتن بله السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي الدرياو كفكاني شبه لها مستيق ريسر زويدا

أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهل

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا